السلام من ربه ذلك ظهر له جبريل عليه السلام من المشرق فسد ما بين المشرق والمغرب فلما رأى النبي عليه السلام ذلك صعق وغشي عليه وهنا أخذه جبريل عليه السلام قد تحول إلى الصورة البشرية التي جاء فيها فضمه فقال له صلى الله عليه وسلم يا جبريل ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة فقال له جبريل عليه السلام إن الله خلقني على 600 جناح وما نشرت منها إلا جناحين وإن الله خلق إسرافيل على 600 جناح الجناح الواحد منها مثل كل أجنحتي وكذلك ورد أن حملة العرش المجيد عددهم اليوم 4 ويوم القيامة يكونون 8 وقد ورد في وصفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع وأن الواحد منهم كتفه عند العرش ورجله مارقة في الأرض 7 ومن قوة جبريل أنه قلب مدن قوم لوط 4 حيث حملها بريشة من جناحه فرفعها إلى قرب السماء الأولى حتى سمع الملائكة سكان السماء الأولى نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم رد هذه المدن مقلوبة إلى الأرض وجعل عاليها سافلها وذلك بسبب كفر أهل هذه المدن وعدم إيمانهم بنبيهم لوط عليه السلام ومن قوته عليه السلام أنه أهلك قوم ثمود الكافرين الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام فصاح فيهم صيحة واحدة فهلكوا وماتوا ومن قوته أيضا أنه ينزل من مقامه الذي يتلقى فيه الوحي فوق السماوات 7 إلى الأرض في لحظة قصيرة فسبحان الله الذي يعطي القوة من يشاء لقد كلف الله تعالى الملائكة بوظائف وأمور فجبريل عليه السلام أمين الوحي إلى الأنبياء والمرسلين فهو سفارة بين الله تعالى ورسله ومن وظائفه عليه السلام أيضا تصريف الرياح ووزن أعمال العباد مع الملك ميكائيل يوم القيامة وأما ميكائيل عليه السلام فهو موكل بالمطر والزرع فهو يعلم ما ينبت من الزرع وعدد ما يسقط من قطرات المطر وأما الملك إسرافيل عليه السلام فهو موكل بالنفخ في الصور وهو منتظر الآن الإذن من الله تعالى حتى ينفخ في الصور حيث ينفخ فيه نفختين في النفخة الأولى يموت بها من كان حيا حتى عزرائيل عليه السلام ويصعق بها من كان قد مات إلا شهداء المعركة ثم يحييه الله تعالى فينفخ النفخة الثانية فيبعث من في القبور وأما الملك عزرائيل فهو ملك موكل بقبض الأرواح ويوجد أيضا ملائكة الجنة وهم الموكلون بالجنة وخازن الجنة هو رضوان عليه السلام والرعد اسم ملك من الملائكة الأبرار وظيفته أنه يسوق السحاب كما أمره الله تعالى ويوجد أيضا ملائكة النار وخازن النار هو مالك عليه السلام فهو الموكل بتعذيب العصاة والكفار في نار جهنم ويعاونه في ذلك زبانية النار وهم 19
قال الله عز وجل في وصف جهنم: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ومن الملائكة منكر ونكير، وهما اللذان يسألان العباد في قبورهم، وقد ورد في وصفهما أنهما أسودان أزرقان. ومن الملائكة من يكتب حسنات وسيئات العباد، وهما رقيب وعتيد. فالملك رقيب مأمور بكتابة الحسنات، والملك عتيد مأمور بكتابة السيئات. فقد قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهناك ملائكة يتعاقبون في البشر، أي ينزلون ويصعدون كل عصر وكل صبح، أي بعد الفجر، يحفظون البشر إلا من شيء قدر الله تعالى أنه يقع ويصيبهم. ولولا وجود هؤلاء الملائكة الحفظة لجعلتنا الجن كالكرة يلعب بها اللاعبون. ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض ليكتبوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الملائكة أيضا موكلون بنصرة أولياء الله تعالى وقهر أعدائهم. ومن هؤلاء من قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى ضد أعداء الله المشركين. ومن الملائكة من هو موكل بنفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل. ويوجد ملائكة يسمون ملائكة الرحمة، وهم أصناف، فمنهم موكلون بزيارة المؤمنين الصالحين لينفحوهم بنفحات خير، وليفرج عنهم كروبا، أو يعلموهم فائدة دينية، أو ينشطوهم على طاعة الله تعالى. ومن هؤلاء الملائكة الملك رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. ومن ملائكة الرحمة هؤلاء الذين يحضرون المؤمن التقي عند الموت، أي في حال النزاع وقبل أن يحضر الملك عزرائيل عليه السلام ليقبض الروح. فهؤلاء الملائكة يظهرون لهذا المؤمن الصالح التقي في صور حسنة جميلة كأن وجوههم الشمس، فيسر هذا المؤمن برؤيتهم سرورا عظيما مهما كان مقاسيا لآلام سكرات الموت التي هي أشد الآلام التي يقاسيها الإنسان في الدنيا الفانية. هناك فرق وتباين بين الملائكة والجن في أمور ونواح كثيرة، وطبيعة الملائكة غير طبيعة الجن. فالملائكة مخلوقات نورانية لطيفة خلقهم الله تعالى لعبادته، وجعلهم عبادا مكرمين مجبولين على طاعته، ليس فيهم كافر ولا عاص، بل جميعهم مسلمون صالحون لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم لا يتوالدون ولا يتناكحون، لأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون، لأن الله عز وجل لم يخلق فيهم شهوة الأكل والشرب. وأما الجن فقد خلقهم الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وخلق الجن من مارج من نار. والجن كالإنس من حيث إنهم يتوالدون ويتناكحون، وفيهم ذكور وإناث، وفيهم المؤمن والكافر،
وفيهم التقي الصالح والعاصي الفاسق. والجن أكذب خلق الله تعالى، وقد خلق الله سبحانه وتعالى فيهم شهوة الأكل والشرب والجماع، فهم يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون. والجن خلق يستترون عن أعين البشر، ولكنهم يتشكلون بقدرة الله عز وجل بأشكال مختلفة، ولا يراهم أحد من البشر على هيئتهم الحقيقية الأصلية التي خلقوا عليها، لقول الله تعالى في شأن إبليس وذريته: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمن هنا نعلم أن الملائكة والجن ليسوا من جنس واحد كما يظن بعض الناس. وليس صحيحا أيضا أن إبليس اللعين كان من الملائكة، ولا أنه كان طاووس الملائكة، لأن ملائكة الرحمن لا يعصون الله تعالى ولا يكفرون. وإبليس اللعين الذي هو أبو الجن كفر واعترض على الله تعالى لما أمره أن يسجد مع الملائكة المكرمين لآدم سجود تحية واحترام. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد إذن من الإيمان بالملائكة، لأن الذي ينفي وجودهم يكون مكذبا لكتاب الله عز وجل. والله أمرنا بالإيمان بهم وتعظيمهم واحترامهم، فسبحانه هو القادر على كل شيء، والله أعلم وأحكم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساهرة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ول أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا عبادك قد بسطت يدي، يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

ثم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد.

سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. أحبابنا، من حق المسلم على المسلم إذا عطس فحمد الله أن تشمته، والتسميت كالتشميت، الدعاء له بالخير والبركة. فإذا قال العاطس الحمد لله فليقل له المشمت يرحمك الله، وليرد عليه العاطس بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وإذا لم يقل العاطس الحمد لله فلا يشمت. فقد ثبت في الصحيح أن رجلين عطسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمد الله. وإنما يحمد العاطس الله عند العطاس لأن العطاس نعمة عظيمة، إذ هو وسيلة لإخراج الأبخرة المحتقنة في الدماغ ما عساه يضر لو بقي في الدماغ. فإذا ذكر العبد نعمة ربه حينئذ وحمد الله على هذه النعمة، كان حقا على من سمعه أن يدعو له بالرحمة، لأنه أهل لها. ولا شك أن هذا من التراحم بين المؤمن وأخيه المؤمن، ومن ذكر الله وعبادته، والتعاون على البر والتقوى. وينبغي للعاطس أن يضع يده أو ثوبه على فمه، وأن يخفض صوته حتى لا يؤذي جليسه، وينبغي للجليس أن يشمته ولو عطس مرارا، ما دام يقول في كل مرة الحمد لله ما لم يكن مزكوما، فيكتفي بثلاث مرات فقط ثم يدعو له بالعافية. قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فليشمته جليسه، فإذا زاد على الثلاثة فهو مزكوم، ولا تشمته بعد الثلاث. وكان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو لهم بالهداية، فلا بأس بالدعاء لغير المسلم بالهداية قاصدا هدايته للإسلام.

موعظة المتقين. ينسب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال لرجل يسأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بلا عمل ويرجو التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بقول الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع لم يقنع، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، إن سقم ظل نادما وإن صح أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا.

وعدلت يا محمد في أمر العباد في

والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل.

فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا واصف الأقصى.

0: مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان أشياء نزلت من الجنة على الأرض، سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ الدكتور طارق اللحام.
1: أشياء نزلت من الجنة إلى الأرض. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه، آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أدخلنا يا ربنا الجنة بسلام، نحن ومن نحب، آمين. أحبابي، أتناول في هذا الدرس الكلام على أشياء كانت في الجنة أهبطها الله وأنزلها الله إلى هذه الأرض، وهذا لبيان أن أمورا تخفى على بعض الناس. وأبدأ بأفضل أجناس المخلوقات، وكان خلق في الجنة وأنزله الله تعالى إلى الأرض، آدم عليه الصلاة والسلام. آدم صلى الله عليه وسلم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض، يعني تراب الأرض. أرسل الله ملكا، وهيدا الملك جمع من كل نوع من التراب لون شيئا، وأخذ التراب مجتمعا إلى الجنة. في الجنة يوجد ماء وأنهار، فأخذ من أنهار الجنة وعجن هذا التراب بالماء حتى صار طينا. فآدم أصله من طين، كلنا يعلم ما جاء في القرآن الكريم. هذا التراب وهذا الماء عمل منه جسد آدم عليه السلام، وجسد آدم بقي فترة كالفخار، يعني ما تحول كان بعد إلى اللحم والعظم والدم ونحو ذلك. وخلق آدم كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، كان طوله 60 ذراعا في السماء، وكان عرضه 7 أذرع. لما خلق آدم على هذه الصورة لا يقال إن الله مسه بيده، لأن الله ليس له جوارح، ولا يقال إن الله يمس أو يمس، كما قال الإمام زين العابدين علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم عن الله قال: سبحانك اللهم لا تحس ولا تمس ولا تجس. الحس والمس هذا، أما الجس هكذا مع القبض شد، كل هذا يكون بين الأجسام، الله ليس كذلك. فآدم خلق بقدرة الله، هذا معنى لما نقول بيد الله، بقدرته وعنايته وحفظه، لأنه له خصوصية، لأنه كل المخلوقات خلقها الله بقدرته، لكن هذه المخلوقات المباركة الطيبة كالأنبياء منقول زيادة على ذلك بعنايته. آدم حين كان كالفخار، يعني بعد ما نفخت فيه الروح، صار يدور حوله إبليس. وانتبهوا يا أحبابي، لا يدخل إبليس داخل جسد نبي من الأنبياء، فما صحيح أنه دخل في جسده، صار يدور حوله ويقول: هذا أنت لأمر عظيم خلقته، يعني هو متعجب معرفان لما خلق هذا المخلوق. فلما أمر الله الملك نفخ روح آدم في آدم، فنفخنا فيه من روحنا، من روحنا أي الروح المشرفة عندنا، ليس معناه أن الله فعل هكذا، هذا النفخ هيك من صفات المخلوق، إنما الملك بأمر من الله نفخ. فسيدنا آدم نفخت فيه الروح، وحول الله هذا الطين إلى اللحم والعظم، وجرى فيه الدم، وعطس آدم وتكلم أول كلمة باللغة العربية، قال: الحمد لله، سبحان الله. هذه أول كلمة قالها، وهذه فيها ثناء ومدح لله تبارك وتعالى. آدم لما صار فيه الروح، الله جعل فيه المعلومات والإدراكات والعلوم والإحساسات من غير ما يتلقاها من جبريل أو نحو ذلك، كما يحصل مع غيره من الأنبياء. وكذلك غير باقي الناس، لأنه نحن لما نولد من بطن إمنا نخرج ما منكون نعرف شيئا، لكن آدم جعل الله فيه، خلق الله فيه العلوم وأسماء الأشياء حتى يعرف هذه كذا، هذا يقال له أرض، هذه يقال لها أرض، هذه سماء، هذا يقال له كذا، جبل، هذه شجرة، هذا بحر، هذا نهر، أسماء الأشياء. ثم خلق الله تعالى لسيدنا آدم زوجة يقال لها حواء. السيدة حواء عليها السلام ولية صالحة رضي الله عنها وأرضاها، خلقت من آدم، لذلك سماها الله تعالى حواء، خلقت من شيء حي، وخلقت على شكل يناسب آدم. يعني هن اتنيناتهم، سيدنا آدم والسيدة حواء، ما منقول هيك خلقهم الله صغار بعدين كبروا وطولوا نحو ذلك، لا، جعل فيهم هذا الحجم أول ما خلقوا. ولما أمر الله تعالى الملائكة بالسجود لآدم، كان بين الملائكة يوجد إبليس. هذا إبليس امتنع عن السجود واعترض على الله وكفر بالله، وصار يقول عبارات والعياذ بالله، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا أفضل منه. فاعترض وكفر، كأنه عم بيقول يعني يا الله ليس لك أن تأمرني، فطرد من رحمة الله. كان يقال له هيدا عزازيل، كان مسلما بس هو منه من الملائكة. شو بينقال له؟ لكان يقال له كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كما أخبر الله في القرآن الكريم، فنحن منقول عنه من الجن، يعني خلق من نار، أما الملائكة خلقوا من نور. فلما امتنع من السجود وكفر بالله طرد من رحمة الله، لكن بقي فترة بالجنة في الجنة قبل أن يخرج ويطرد منها. وهنا حصل أمر لسيدنا آدم وحواء كان سببا بخروجهما من الجنة وهبوطهما إلى الأرض. آدم منعه الله تعالى أن يأكل من شجرة، هذه الشجرة ما بنعرف شو هي، يعني ما ورد في القرآن نوعها، هلأ بالتفاسير بيقولوا تفاحة وبيقولوا غير ذلك، هذا منه ثابت، إنما شجرة نهاه الله عن الأكل من شجرة. هذه الشجرة لما نهي عن الأكل منها آدم عليه السلام وحواء وسوس لهما الشيطان، كما جاء في القرآن الكريم، فوسوس لهما الشيطان. وانتبهوا، الشيطان يوسوس للإنسان العادي غير الأنبياء أحيانا بالدخول إلى جسده، جسد هذا الإنسان، وأحيانا بمد خرطومه إلى قلب هذا الإنسان، يعني بيفوت جزء من الشيطان إلى القلب وبيرمي خواطر فاسدة، عمل كذا، لا تفعل من الطاعات كذا، فبيحثك على الحرام وعلى أنه توقع بأشياء منهية عنها. أما مع سيدنا آدم لا، إنما كان بإلقاء الكلام فحصلت لآدم الوسوسة من غير أن يدخل في جسده. شو صار؟ أكل سيدنا آدم من الشجرة وأكلت السيدة حواء من الشجرة، فبانت عورتهما، غطوها فورا لأنه ما بتنكشف عورة نبي على الملائكة أولا، اثنان هي زوجة له، حواء منا بنته لسيدنا آدم، هي زوجته، زوجه الله إياها وهي في الجنة وهبطا زوجين، لكن إجاهن الأولاد وان في الأرض. فلما أكلا من الشجرة وعصيا الله ثم تابا إلى الله، لأن الأنبياء ما بيقعوا بكفر، ما بيقعوا بكبائر، ما بيقعوا برذائل وسفاهات، إنما تاب إلى الله وقبل الله توبة آدم وتوبة حواء ونزل إلى الأرض تائبا. الله تعالى قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. تاب سيدنا آدم ونزل على الأرض. وين نزل سيدنا آدم؟ نزل في مكان يقال له سرنديب، هذه الآن في سريلانكا من بلاد الهند، يقال لها كان في الماضي. فإذا مما نزل إلى الأرض آدم عليه السلام كان في الجنة ونزل إلى الأرض. 2 السيدة حواء، حواء كمان خلقت داخل الجنة ونزلت إلى الأرض وماتا في الأرض ودفنا في الأرض. حواء نزلت بمكان، وسيدنا آدم نزل بمكان، وأيضا الثالث الذي أهبط من الجنة إلى الأرض يقال طرد، بالثالث يقال طرد وهو إبليس. هذا إبليس كان في الجنة ونزل إلى الأرض، كل واحد بمكان، ثم التقى بعد ذلك آدم بحواء وتكاثرا وجاءتهم الذرية وجاء البشر منهما. لذلك منقول آدم أبو البشر، وكان جميل الشكل جميل الصورة، ما كان يشبه القرود عليه السلام. فإذا مما نزل إلى الأرض آدم حواء، وكذلك أيضا إبليس الذي هو ليس ملكا، كان يعبد الله مع الملائكة، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، أما هيدا عصى وكفر بالله والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومما نزل إلى الأرض يا أحباب القمح، الحنطة نزلت إلى الأرض من الجنة، وهذه الحنطة علم الله آدم كيف يزرعها ويحصدها، وكيف بده يطحنها، وكيف بده يعجنها ويخبزها، وعلم أولاده هذا الأمر اللي له فضل علينا سيدنا آدم والسيدة حواء بأمور كتيرة. فإذا الحنطة أصلها من وين؟ من الجنة. وكذلك أيضا مما نزل من الجنة اللبان، هذا اللبان نوع من البخور معروف، أصله من الجنة، وهذا اللبان فيه فوائد كثيرة، أطباء بيوصفوه داخل بعض الأدوية، نوع منه كمان يقال له لبان الذكر، أكيد الإنسان منا بيرجع إلى الطبيب الثقة. فاللبان أصله من الجنة ونزل إلى الأرض، ومما نزل من الجنة إلى الأرض أنهار، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، سيحان وجيحان من الجنة، والفرات والنيل. فإذا هذه الأنهار الأربعة، سيحان جيحان والنيل والفرات، ونقدر أن نقول 5 بزيادة دجلة، لأن منبع دجلة والفرات واحد كما ذكرنا. أما سيحون وجيحون فهذه بلاد ما وراء النهر، حين نقول ما وراء النهر فهذا النهر غير سيحان وجيحان، وفيها هذه البلاد طلع الإمام الماتريدي والبخاري ومسلم وكثير من العلماء الأكارم، الله ينفعنا بهم آمين. فإذا مما نزل من الجنة إلى الأرض سيدنا آدم، السيدة حواء، إبليس لعنه الله طرد من الجنة، وكذلك نزل من الجنة الحنطة القمح، واللبان هذا البخور يقال له اللبان وهو أنواع وأصناف، وكذلك أيضا هذه الأنهار التي هي 4 أو 5 نقول نزلت من الجنة، أصلها من الجنة. ومما كان في الجنة ونزل إلى هذه الأرض، الله تعالى جعل الحجر الأسود الذي هو جزء من الكعبة المشرفة، هذا الحجر أصله من الجنة، هو ياقوتة كانت بيضاء مضيئة ثم اسودت بتمسح المشركين بها، وهذا الحجر من شعائر الإسلام وجزء من الكعبة اللي هي بناها آدم عليه السلام، أول بيت وضع في الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى. وكانوا كل الأنبياء قبل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صلاتهم، والأمم التي كانت على الإسلام كلياتهم كانوا يستقبلوا الكعبة المشرفة، حتى لما انهدمت كانوا يتوجهوا إلى حيث هي، يعني إلى موضعها، يعني هي انهدمت في فترات وأعيد بنائها عدة مرات، لكن المسلم لما بده يصلي بيستقبل تلك الناحية حيث هي، يعني جرمها إلى السماء ما يحاذيه وما يحاذيها إلى ما تحت الأرض. هذه الكعبة المشرفة في ركن منها، في جزء منها الحجر الأسود، وهذا الحجر الأسود له قصة، حيث وضعه النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قبل البعثة المباركة، حين اختلفت القبائل وكاد اختلافهم يؤدي إلى اقتتال النبي عليه الصلاة والسلام، تدخل وحل الأمر بأن وضع الحجر الأسود على ردائه، وأتى برجل من كل قبيلة ثم أمسك من كل طرف، صار هذا الرجال يحمل من هون وهذا من هون وهذا من هون، حتى حملوا كلهم هذا الحجر، ثم النبي حمله ووضعه في أساس الكعبة. هذا الحجر مبارك، النبي قبله ووضع رأسه جبهته عليه. ونحن كذلك الله تعالى جعل من سنن الطواف أنه نعمل مثل ما عمل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إن قدرنا على هذا. وهذا يا أحبابي بدل أنه الله جعل في بعض الأحجار البركة، في بعض الأماكن البركة، وكذلك جعل في بعض الأجساد البركة كأجساد الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم. ونزل معه حجر آخر من الجنة، ياقوتة أخرى، وهي تعرف بمقام إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم نبي الله مدفون في فلسطين، منطقة يقال لها الخليل، أمدنا الله بأمداده. وسيدنا إبراهيم هو أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد عليهم السلام، لأن الأنبياء أفضلهم خمسة: محمد، إبراهيم، موسى، عيسى، نوح. بهالترتيب صلى الله عليهم وأمدنا بأمدادهم، آمين. إبراهيم منه مدفون في الكعبة، إنما في حجر يقال له مقام إبراهيم. ما معناته هناك مدفون سيدنا إبراهيم؟ لأنه نحن تعودنا نستعمل كلمة مقام على مكان دفن فيه ولي من الصالحين أو نبي، لكن هذا المقام هو حجر كان يوقف عليه سيدنا إبراهيم حتى يعيد هو وسيدنا إسماعيل بناء الكعبة. بعد الطوفان تهدمت الكعبة بالطوفان، بقيت فترة بدون إعادة بناء. ثم أمر الله إبراهيم وولد إبراهيم إسماعيل عليه السلام أن يبنيا، يعيدا بناء الكعبة. فكان يوقف سيدنا إبراهيم على هذا الحجر، وغاصت قدما سيدنا إبراهيم في الحجر. يعني أنت بتطلع هيك في المقام، مقام إبراهيم، بتلاقي أثر إجران سيدنا، أثر رجلان سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا مكان مبارك، وهذا بيتبرك فيه المسلمون، ولا عبرة بما ينكر علينا التبرك، بل أمرنا الله أن نصلي ركعتين خلف المقام لما الواحد منا ينهي الطواف. هذه من السنة، لأنه مكان فيه بركة. هذا المكان كان يرتفع الحجر بسيدنا إبراهيم، يحط الحجر على الكعبة ثم ينزل، يجع يأخذ حجر تاني يرجع يطير فيه هذا الحجر، فهذا أصله من الجنة. ونزل من الجنة كذلك الكبش الذي فدي به سيدنا إسماعيل عليه السلام، إسماعيل الذبيح. إسماعيل نبي الله كان بعد صغير السن ما نبئ، أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل. سيدنا إسماعيل ما ذبح، وسيدنا إسماعيل فدي بكبش من الجنة، خروف. شو القصة؟ شو اللي صار؟ لما أمر سيدنا إبراهيم بذبح ولده بده ينفذ، لأنه الله يحكم بما يريد، الله يوجب ما يشاء، يحرم ما يشاء. فأمر الله إبراهيم بالذبح، فكان سيدنا إبراهيم بده يمتثل وعمل هيك، وسيدنا إسماعيل ساعد أباه على ذلك وقال له يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وهيك نحن بدنا نكون عون لأخواننا وآبائنا وأهلنا على الخير. لكن سيدنا إبراهيم لما أمر السكين على رقبة إسماعيل لم تذبح، قال له ماذا بك يا أبي؟ قال له لا تذبح، قال له طعم بها طعنا، فصار يطعم بها طعنا ما كانت تقطع. فساعتها جاء كبش، جبريل عليه السلام إجا بكبش من الجنة خروف، وذبح فداء لإسماعيل. وهذا المكان معروف قرب الجمرات، مكان معروف حيث فدي سيدنا إسماعيل عليه السلام. فشبه قال عن هذا الكبش: كان من الجنة وأهبط إلى هذه الأرض. ومما نزل من الجنة كذلك البراق، هذا البراق اللي حكينا عنه بقصة الإسراء والمعراج، اللي كان الإسراء يعني في الأرض من مكة المكرمة من بيت أم هانئ أخت سيدنا علي رضي الله عنهما إلى البيت المقدس على هذا البراق. هذه من دواب الجنة، دابة، وكان وصفها معروفا، كانت كما قال عليه الصلاة والسلام فوق الحمار ودون البغل، وكانت تضع حافرها حيث ينتهي طرفها، يعني وين بيوصل بصرها بتحط رجلها. وسيدنا جبريل قال له للبراق: ما ركبك أكرم على الله من محمد. لكن أصل هذه الدابة موان من الجنة. فإذا هذا مما نزل إلى الأرض، ومما نزل إلى الأرض الريحان. هذا الريحان نحن بنسميه الحبق، ويعمل منه نوع من الطيب. هذا الريحان أصله من الجنة، لكن يتغير الشكل كما يتشابه أحيانا في الفاكهة من الأرض التي نحن نراها، التفاح ونحو ذلك والرمان والنخل، لكن في الجنة الأشجار مختلفة وثمارها مختلفة وأحجامها مختلفة. الله يدخلنا الجنة بسلام. ومما نزل إلى الأرض وكان في الجنة عصا سيدنا موسى عليه السلام. فإذا آدم وحواء وإبليس والحنطة واللبان، ومما نزل كذلك أيضا الأنهار الخمسة أو الأربعة، النيل والفرات ودجلة وسيحان وجيحان، ومما نزل الحجر الأسود ومقام إبراهيم، هذا هاتان يقوتتان من الجنة، والكبش الذي فدي ذبح فداء لسيدنا إسماعيل عليه السلام، والبراق الذي ركب عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، وكذلك أيضا الريحان، وأيضا نزل كذلك من الجنة هذه العصا. عصا موسى عليه السلام شأنها عجيب، كان من شأنها أنه يتكئ عليها، يعتمد عليها، نعم، وكانت أيضا إذا كان الليل تضيء له، وإذا كان وصل إلى أرض ما فيها ماء يضرب بها الأرض فيخرج منها الماء، وكان كذلك أيضا إذا وصل إلى بئر ولا يوجد هناك دلو، يعني شيء يملأ وعاء، كانت هي تطول حتى تصير كالدلو، بتعبي ماء وتصعد إلى سيدنا موسى عليه السلام. وكانت كذلك هي العصا التي انقلبت أفعى حقيقية وابتلعت العصي والحبال التي رماها السحرة الذين جمعوا لموسى، وكان فرعون يتحدى موسى بهذا، ولكن الله تبارك وتعالى جعل هؤلاء يسلمون لأنهم رأوا المعجزة العجيبة، انقلاب العصا حية حقيقية بلعت كل الحبال والعصي اللي كانوا رميوها السحرة. هيدي العصا يا أحباب كمان من شأنها العجيب أنه كانت سبحان الله إذا أراد أن يستظل كانت تصير هكذا، فيضع عليها كساءه رداءه ويستظل من الشمس صلى الله عليه وسلم. وكان إذا اشتهى ثمرة الله ينبت له من هذه العصا هذه الثمرة. أمرها عجيب، يعني نتكلم عليها الكثير الكثير. هذه نزلت مع آدم من الجنة، لكن جبريل هو أعطاها موسى، والآن غير معروف وين، في بعض المتاحف بيعرضوا، هذا منه ثابت، اللي هني بيعرضوا ليس ثابتا. فالحاصل يا أحباب، هناك أمور نزلت من الجنة أصلها يعني في الجنة إلى هذه الأرض، هيدي يعني عم نحكي ما نزل. طب شو اللي بيدخل الجنة؟ سأذكر لكم في الخاتمة أمرا واحدا لدرس آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه شو الأشياء اللي بتدخل الجنة مهم الواحد يتعلم، لكن منقول لا يدخلها من مات على غير الإيمان والإسلام. يعني الشرط الأساس ليفوت الإنسان على الجنة أنه يموت على دين الأنبياء الإسلام، يختم له بالسعادة، يختم له بالإيمان، هذا الإيمان توحيد الله لا إله إلا الله، الكلمة الطيبة اللي جمعت كل الأنبياء. لا يدخل الجنة من كان على خلافها، ومن كذب أنبياء الله حرم عليه الجنة. أدخلنا الله وإياكم الجنة بسلام بجاه كل من له جاه عند الله. ولقاؤنا بإذن الله تبارك وتعالى بدرس آخر بموضوع آخر. لا تنسونا من الدعاء، والسلام عليكم.
0: وهكذا مستمعين الكرام، ضمن سلسلة محاضرات زدني علما، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المهمة للشيخ الدكتور طارق اللحام، وكانت تحت عنوان أشياء نزلت من الجنة على الأرض.

الحمد لله الذي خلق الظلمات والنور، المنزه عن صفات المخلوقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء، خلق الأجسام فهو ليس جسما، وخلق الهواء فهو ليس هواء، وخلق الظلمات والنور، وهو سبحانه ليس ضوءا لا يشبه خلقه، غني عن العالمين. فليس معنى الآية الله نور السماوات والأرض أن الله تعالى ضوء، لأن الضوء مخلوق، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أفهمنا الله بذلك أنه خالق الأجسام الكثيفة كالشمس والقمر والأرض والسماوات وغيرها، وخالق الأجسام اللطيفة كالليل والأنوار والأرواح والجن والملائكة، فلا يجوز أن يكون مثل شيء منها، ولا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام الكثيفة ولا بصفات الأجسام اللطيفة كالنزول الحقيقي والصعود الحقيقي والحركة والسكون والتغير والتحيز في جهة ومكان، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه المخلوقات. فهذه الآية الله نور السماوات والأرض معناها الله منور السماوات والأرض بنور خلقه الله، بنور الشمس والقمر وغير ذلك، أو يقال الله نور قلوب المؤمنين بالإيمان، كما قال عبد الله بن عباس: الله هادي أهل السماوات وبعض أهل الأرض. وقد ورد في أسماء الله النور والمنير، فمعنى النور الذي هو اسم لله الهادي، والمنير خالق الأنوار. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

وصية عالم لأحد مريديه. أوصى عالم أحد مريديه فقال له: أوصيك بتقوى الله في السر والعلانية، وبالإقلاع عن الأمور التي توجب الحرمان، فإن طلب الأمداد بلا استعداد كالسفر بلا زاد. وأوصيك بمراعاة الأنفاس وحفظ الحواس، والرضا بالموجود والصبر على المفقود، والوفاء بالعهود وكثرة الركوع والسجود، والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة، وموافقة المتبتل الطائع، ومجالسة المنيب الخاشع، ومعاشرة الوفي الخاضع، وزيارة الساجد الراكع. وكن يا أخي كثير العلم، عظيم الحلم، واسع الصدر، وليكن ضحكك تبسما، واستفهامك تعلما، ناصحا للغافل، معلما للجاهل، لا تؤذي من يؤذيك، ولا تدخل فيما لا يعنيك، لا تشمت بالمصائب، ولا تلوث لسانك بغيبة، صادق القول، وقافا عند الشبهات، أبا لليتيم، بشراك في وجهك وحزنك في قلبك، مشغولا بنفسك، كثير العبادة، طالبا للزيادة، كثير الصمت، تحمل أذى من جهل عليك، وكن عفوا عمن أساء إليك، ترحم الصغير وتوقر الكبير، وكن أمينا على الأمانة، بعيدا عن الخيانة، صبورا عند الشدائد، قليل المؤونة، كثير المعونة، طويل القيام، كثير الصيام، تصلي رهبة وتصوم رغبة، غاضا للطرف، قليل الزلل، كثير العمل، أديبا مع الأولياء، كلامك حكمة ونظرك عبرة، قليل الضجر، لا تكشف عورة، ولا تكن حقودا أو حسودا، تطلب من الأمور أعلاها، معمرا للأرض بجسمك وللمقابر بروحك، لابسا ثياب التواضع، متجردا عن المطامع، متوكلا على المدبر الصانع. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا أرحم الراحمين.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

رحمة الله تعالى. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. إن الله سبحانه وتعالى يرحم المؤمنين والكافرين في الدنيا، أما في الآخرة فرحمة الله خاصة بالمؤمنين. قال تعالى: فسأكتبها للذين يتقون، أي أخصها في الآخرة لمن اتقى الشرك وسائر أنواع الكفر. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين، أي أن الله حرم على الكافرين الرزق النافع والماء المروي في الآخرة، لأنهم أضاعوا أعظم حقوق الله على عباده وهو الإيمان بالله ورسوله. وأما أعمال الكافر في هذه الدنيا من إطعام المساكين

ولا الاستغفار له، لأن الله أخبرنا أنه لا يغفر لمن مات على الكفر ولا يرحمه في الآخرة. قال تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. اللهم توفنا على الإيمان، وأحسن ختامنا، وارحمنا في الدارين يا الله يا كريم.

يجوز التوسل بالأنبياء بالإجماع، والتوسل هو طلب جلب منفعة أو اندفاع مضرة بذكر نبي أو ولي إكراما للمتوسل به، مع اعتقاد أن الله هو الضار والنافع على الحقيقة. قال تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. الحديث: الرسول علم الأعمى أن يتوسل به، ففعل الأعمى فرد الله بصره إليه.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد صديق المنشاوي من سورة الشعراء إلى الآية 64 من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث.

0: وهو العلي العظيم.
1: عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال

0: قال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب،

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الثلاثاء 4 آب 2026، الموافق لعشرين صفر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت معكم ومعكم من وراء الميكروفون علي قباني مثل العادة وإيمان الخرفان. أهلا إيمان.
3: صباحو يا علي، صباحو لكمال، صباحو متابعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وإما كنتوا عم تسمعونا. حلقة جديدة من برنامجنا صباح المعرفة انطلقت، ابقوا معنا.

0: وأربعة آب هذا التاريخ يعني ذكرى يمكن كثير من اللبنانيين ما بينسوه لهلأ، لأنه هو ذكرى انفجار مرفأ بيروت، هذه الحادثة المصيبة اللي صارت على مدينتنا، وكلنا منتذكر هاللحظات بوقتها. كل واحد بعده لهلأ بيخبر وين كان بوقتها وشو صار وكيف كان الصوت هالقد قوي والرعب اللي كان موجود. سبحان الله هذه الذكرى السادسة كيف الأيام عم تركض دغري. فمضلنا منتذكر هذا التاريخ، ودائما نحن منتمنى لبلدنا لبنان الاستقرار وأنه نعيش بسلام وطمأنينة وراحة بال، هذا اللي منتمنى لقلنا.
1: تماما يا علي، يعني بتطلع هيك قد ما مرقت الأيام وقد ما مرقت السنين يا علي، ذكرى الثلاثة أربعة آب ستة وثمان دقايق على العصر تقريبا، كل واحد عارف وين كان وشو صار معه وكيف طلع الانفجار وشو صار بالبيت، كيف رش في البيت، والمشكلة أنك أنت ما عارف شو اللي صار. الكل عم يتكهن، الكل عم يتوقع شو اللي صاير، التليفونات ما بقى عم تشتغل، بدك تطمن على أحبابك مش قادر. الوجع اللي صار نهاره كتير كبير، الكارثة اللي حلت ببيروت كتير كبيرة. يعني مثل ما قلنا سابقا، بيروت لو انكسرت لو انجرحت لو تألمت لو نزفت، لكن بالآخر بترجع هي وشعبها وأهلها بتوقف على إجريها رغم كل الظروف ورغم كل الصعاب. فشكرا لبيروت، شكرا للبيرتي.

0: بدي اذكركم برقم الواتساب اللي فيكم ترسلونا عليه 0166-7602، فيكم تبعتوا رسائلكم وتوجهوا تحيات للناس اللي بتحبون. والصراحة عندي رسائل هون من ساعة تقريبا 5:30 فجرا. سناء شماس بتصبح علينا، نادية بغدادي بتقول صباحكم ورد وعنبر، تحية لعلي وإيمان ولأخواتي وأحفادي وبناتي فرح ومروة وآية.
1: كمان سناء بتصبح علينا وعلى نعيم وعلى زوجته مها ولميا أيضا، وبتصبح علينا ولإيمان خلف كمان، تحياتنا لإله. سيد سعد الشهاب يسعد كل أوقاتك. ست أماني لحسين كمان صباحه أسعد الله صباحكم جميعا.

كمان بدي صبح على سيد هاني من صيدا بيقول صباح الأمل بيوم أفضل، تحية للأحباب والله يرحم الشهداء آمين. كمان ست أم محمد من المملكة الأردنية الهاشمية، تحياتنا لإليك يسعد كل أوقاتك. في عنا كمان رسالة هيك، رجاء لو بتكتبوا لنا أسماءكم. صبحناكم بأنوار النبي عليه الصلاة والسلام، أرجو الاستماع إلى أنشودة صلاة الله عليك وسلامه، أهديها لأحباب النبي عليه الصلاة والسلام. كتير حلوة، وتحياتنا لرشا جوهري.

0: كمان امبارح كان في ماتش باسكت بين الرياضي والحكمي, وهذا كان الفاينل بطولة لبنان لكرة السلة وربحوا الرياضي.
1: نعم, للمرة 20 بيتوج الرياضي بطل بها اللعبة بالعصر الحديث.
0: نعم,

0: ورد اليوم. الله الله الله.
1: ورد اليوم الثلاثاء 20/0/1448 الموافق ل 4 آب 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. إذن ربي اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات 500 مرة. قال النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. إذن هذا الذكر إذا المسلم قاله يكتب له حسنات بعدد كل مؤمن ومؤمنة من الجن والإنس من زمن سيدنا آدم عليه السلام إلى يومنا هذا.
2: ما شاء الله، يعني خير كتير. بلشوا فيه، بلشوا، بعتولنا عداداتكم، شجعونا على الخيرات.

0: رسائل كتير بدي حاول أقراهم سريعا. غالية المستمعة الوفية من الكويت،
1: المستمعة الغالية،
0: الغالية
1: هيك بدي أسميها.
0: نعم. بتصبح علينا وعم تطلب أنشودة المسكفاح،
1: صاروا أنشودتين
0: كمال بسمعنا إياها. ومن الأردن أم محمد كمان بتصبح علينا وبتدعي لنا هيك كم دعوة حلوة، كمان عم تترحم على الشيخ المنشد الحاج محمد معروف قرنوح رحمه الله. اشتقنا له
1: أكيد، اشتقنا له. بيبقى بس هالقرص سبحان الله اللي عم نسمعه عبر أثير الإذاعة هو هيك دايما بيذكرنا فيه، نحن ما نسيناه ولا لحظة يعني، ودايما بندعي له وهيدا أكيد اللي بيبقى. يسعد صباحكم
0: يا عين، سمعنا سمعنا.

اي والله. طيب بنقرا رساله اماني لحسين، يسعد صباحكم، تحيه لكم ولزوجي ولعبودي ولكل اللي بلشوا يومهم مع اذاعتنا الحلوه. الله يحفظ بلدنا الحبيب. اذا في مجال نسمع حبي رسول الله كم اهواه لاحمد معروف قرنوح ووالده، خلينا نسمع عليك صلاه الله وسلامه.

0: بدي صبح عليها حقيقة. بسم الله ما شاء الله على هالصوت الرائع رشا جوهري، إذا عم تسمعني بدي أقول لها اشتقت لك. كمان ست أم محمد دباغي يسعد صباحك، كانت تصبح علينا وعلى علي وكمال ولكل أسرة الإذاعة. أزال الله عنا وعنكم مصائب الدنيا، آمين.
1: كمان تحية للحاجة غادة بيضون، كمان هيك بتدعينا كم دعوة حلوة عم تصبح علينا. هادية صندقلي بتصبح علينا، تحية لعلي وإيمان وأسرة الإذاعة وأحبابي بالجروب. مريم بليق كمان بلشت بالولد، بعتت لنا الصورة لتشجعنا كمان نحن نبلش.
0: برافو.
1: وكمان عم تطلب أنشود الطاها نور سنيني، وتحية لمحمد وسارة وكريم وبتهديون هالمديح. محمد وسارة وكريم هن ولادة يعني.
0: امبارح تعرفت على بنوتتها، يا الله قلت لها كأنه أمي كلها عم نفس الصوت،
1: سبحان
0: يعني
1: الله.
0: نفس الصوت، تحياتنا لإلهم. كمان بدي صبح على روان بتقول صباح الخير لكم إن شاء الله، حبي صبح على أمي نسرين وأختي وخالتي وبناتهم.
1: تحية لروان.

0: رحم الله المنشد الحاج أحمد الرفاعي. رح ننتقل لرسائلكم. الست نادية بغدادي صباحكم ورد عن بر، تحية لعلي وإيمان يحلو صباحنا معكم، تحية لأخواتي وأحفادي وبناتي فرح ومروة وآية.
1: عادي بنقرأ الرسائل أكثر من مرة، نحن بنحب
0: يعني هكذا،
1: لأنه نحن عم نأكد عم حبتكم،
0: عم نأكد
1: وعم نأكد على تحياتكم.
0: ما عم يطفن. طيب نكفي
1: بدنا نسمع الطقس ولا شو يا كمان؟
0: ايه

0: شو يعني؟
1: الطقس الطقس الشوبات بلشوا ينكفئوا عن منطقتنا مثل ما قلنا بالنشرات السابقة وحنبلش خاصة على السهة على البقاع الباقيين للخميس بهالشوبات هيك عم بيقولوا يعني
0: بس بالليل الطقس كتير حلو
1: اوكي
0: يس
1: بس نحن عنا الساحل حترجع درجات الحرارة ضمن معدلاتها الموسمية يعني بدل بالليل ما عم تكون 28 كانت حتنزل لل 24 بدءا من بكرة وتشز يعني ألطف أزبط وحتى بالنهار
0: أنت أكيد 28 و 24 و 38 و 34
1: بالليل كتير عم بحكي
0: بالليل
1: كانت 28 وهذه درجة عالية يعني
0: كتير عالية
1: بالليل يعني
0: نعم
1: بالنهار وصلت لل 37 الأحد
0: نعم.
1: على الساحل
0: نعم.
1: فهيدي الجو حيرجع يعني يميل لصيفي اعتيادي من بعد هذا الشوبات اللي حسينا فيها حتى الرطوبة حتنزل على الساحل بس بيبقى درجة الحرارة عم تبقى عالية بالمناطق البقعية وبالجبال اللي بتعلى عن 2000 متر تخيلي مثلا الجبال 2000 متر شوب أكتر من الجبال الأدنى وهذا بسبب أنه هن قراب للبقاع وقراب
0: للشمس
1: واطية وهيك هذه هي أحوال الطقس يعني دائما بالصيفية ما عنا شيء جديد دائما نقوله
0: نعم.
1: ما بعرف خبروني شو بدي أحكي ممكن أحكي بشي تاني مثلا شو في هلأ خضار شو هلأ الموسم
0: هلأ شو في بطيخ يمكن هلأ في الفواكه الصيفية
1: على فكرة عصير البطيخ البطيخ هالسنة كتير طيب
0: كتير طيب صحيح ينظر يعني أني ما دقت شيء وما كان طيب
1: لأنه أجت سنة البطيخ ما له طعمة مواسم سبحان الله
0: طيب هلا منكفي حديثنا تحت الهواء سمعوا شيء للمتابعين
1: بفتكر صار في فاصل هلا بعد صح. الفاصل بتتذكري هذه الندبه على ايدين الرجال يعني
0: صح
1: الكبار
0: صح بالسن. على ساعدهم تبقى من من الطعم يمكن كانوا يطعموا شيء طعم
1: روحت لي كل شيء
0: هذا اللي كنت تقوله لا بذكر لانه ايدينهم هيك
1: اوكي نعم بعد الفاصل نحكي اكثر تفاصيل عن هذه الندبه اللي كنا نشوفها على ايدين اجدادنا وابائنا
2: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير
3: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة بالإضافة إلى الساعات العالمية هدية فاخرة عند شراء كل علامة مجوهرات الريانة عائشة بكار شارع ابن رشد قرب دار الفتوى تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق
4: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله
5: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17
6: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع
5: مشكلتك محلولة عنا
6: منقدم لك الخدمة الأفضل
5: أرقام التلفون 71-390-711
6: 05-813-277
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة عثمانية حلاوة بجو مفروكة وشعبيات بقشطة حلويات الذهب ذهب الحلويات
8: فرع أول المزرعة سوق بربور 01-311-666 فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66
9: باص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل نمرة 2
10: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: نشره عطر ما دام قبرك بالثوار يلتقم.
1: بعدنا مستمرين معكم متابعينا الكرام ببرنامج صباح المعرفة وبتلقي رسائلكم النصية مع اسمكم على 01-66-76-02. اللي عم يسأل عن الطرقات اللبنانية، فحركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت. أي عطلة؟
2: عطلة
1: صح، لذلك ما في عاشقة.
3: أتأخر على المدرسة.
1: ما في مدرسة.
2: قربت المدارس،
1: قربت. أنا لما ببلش بقاب ببلش عندي هيدا الاسترس أنه هي جاي المدرسة، مثل كأنه أنا اللي راح على المدرسة. بفتكر بسبعة سبتمبر أيلول، فبتبلش التحضيرات من هلأ، والكتب والقرطاسية وكل الأخبار. فأي الواحد بيكون هيك عم يتحضر نفسيا، بتحسها خلصت كأنه العطلة.
2: خلصت خلص يعني، غمضي عين.
1: ما في شهر أب
2: بابا في إلا هالشهر.
1: نعم.
2: بدي وجه تحية لندى شماس، بتوجه تحية لمحمد خضر أو محمد الخضر شماس، وبتتمنى له الشفاء العاجل. كمان بتصبح علينا، كمان من الرسائل وصلتنا تحية صباحية لإلكن. وتحية لزوجي عم تقول أبو بلال ناصر وبلال وعبد الرحمن وليال ودارين ودانيا وأحفادي، معكم إيمان فراج.
1: يسعد صباحك ست إيمان. أبو حسين عيتاني بيصبح علينا وعلى المستمعين، وخاصة على كمال على هالمدائح المميزة. أهلين كمال. أوكي، وأحلى وأغلى صباح لأم حسين وبهدية مديح محلاكي طيبة بالليل، مش بس بالليل، محلاكي طيبة بكل

0: كمان أسيمة الشغوري عم تسلم علينا. وكمان شو هيدا يا كمال؟ ما شاء الله شيء كتير حلو يلي عم تسمعنا إياه.
1: هادي هيك بيجاوبو عم يعبر لك عن فرحه. عرفتي؟
0: ألا بتقلنا إنه بدي أقولكم إنه ابني أحمد كتير بحب يسمعكم. هو عمره 5 سنين وبيذكرني إذا أنا نسيت فبيقول لي إنه في برنامج صباح المعرفة.
1: يا حياتي عمره 5 سنين أحمد.
0: نعم.
1: صباحه يا أحمد. نحن منحبك كتير دايما نسمعنا.
0: خلينا هو يعني هيك.
1: بعتولنا أوديو بصوته لأحمد لنسمعه على الهواء.
0: هبروجي لأحمد يا كمال. فأنا فاجأني لك كمال بالهبروجي. خلينا نعبي هوا.
1: فينا نحط الحاجة.
0: هاي الزقفة لأحمد لعمره 5 سنين وبحب يسمعنا.
1: حبيبي يا أحمد.

0: قبل خبريت اليوم بدي أقرأ رسالة عدنان عميرات بوجه تحية للحاج بكري الحلبي وكمان لصديق الطفولة مصطفى زياني. نحن كمان منوجه له منوجه لكم تحية كلكم ويسعد صباحكم. كمان سناء عم تسأل عن رجاء منصور, قال إلى زمان ما بعثت لنا.
1: أين أنت رجاء؟
0: أين أنت يا رجاء؟
1: بعتلنا مسج طمنينا عنك, شأنالك.
0: هي عم تسمعنا بس ما عم تشارك.
1: أيوة.
0: كمان في ريال بتصبح علينا وبتوجه لنا تحية. فتلنا بخبرية اليوم يا كمال.
2: خبرية اليوم.
0: هلا جيلنا, يعني انا جيلي انا وايمان واللي بعمرنا بيتذكروا شو هي الندبه اللي عم نحكي عنها اللي هي موجوده.
1: نعم.
0: على زنود زنود الستار على زنود على زنود ابائنا واجدادنا كنا نشوفها هيدي, يعني مثل كانه محفور بزندون هيك شيء غريب هيك,
1: صح, شيء دائره مبرومه.
0: ما كنت اعرف انا هذا الشيء شو, لا يعني من فتره رجعت عرفت
1: اكيد قبل بالك طويل ما سالته لاهلك,
0: ما, يعني
1: ما كان عندك هيدا الشيء
0: لانه قد ما تعودنا تعود
1: لفناها
0: فبطلنا نسال لانه حسيناه هذا الشيء يعني عادي.
1: نعم.
0: هيدي الندبه هي دائما بتيجي على ايدين مثل ما قلنا الاجداد والكبار بالعمر تقريبا على كل الاشخاص اللي هن والدانين قبل 1980.
1: نعم.
0: هذا هي أثر لقاح الجدري اللي كانوا ياخدوها بوقتها, وكانوا ياخدوها بطريقة بتترك ندبة مع مرور الوقت, وكانت يعني توجع يعني اللي عم يسمعنا من هالجيل بيعرف. هذا كان تطعيم روتيني,
1: خبرنا تجربته.
0: كان تطعيم روتيني يصير عند الكيل ضد الجدري, ومن بعدها بعد 1980 طور الطب وتطور العلم وأوقفوا هيدا اللقاح, خاصة بعد القضاء على المرض لأنه كان الجدري وباء يعني منتشر.
1: نعم.
0: فمشان هيك بتشوفوا اللي والدانين بعد 1980 ما عندهم إياه هيدي الندبة.
1: نعم.
0: هذه هي الخبرية. في شيء بدك تعلق عليه؟
1: لا بس بدي أقولك أنه أنا سألتهم كان عندي حشرية أنا وصغيرة وقلت له هيدا شو, بيقوله لي هيدا كان من الطعم.
0: نعم.
1: فهيدي هي الخبرية.

0: اوكي.
1: كيف كون انا احمد؟
0: يا حياتي.
2: هذا احمد، تحية لاحمد.
0: يا اهلا باحمد، شو هالصوت الحلو حبيبي يا احمد، انبسطنا سمعنا صوتك.
2: كمل يا كمال.

0: هلا صار وقت ننتقل للفقرة الصحية. كنت بتعرفوا إيمان إنه كنت بتعرفي إذا في أدوية إذا خدناها مع بعضنا بتضرنا، وقد مثلا تضرنا بشكل كتير قوي بتأذي، ويمكن هالأدوية تستغربوا لما تسمعوها إنه إذا أخذتوها مع بعضها بتضركن. حنحكي عن التداخلات الدوائية الخطيرة مع الست سارة قبلان، وهي باحثة وخبيرة بمجال الأوبئة والجراثيم بعد شوي.
1: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
2: الصحة ما عادت مثل الأول.
3: ديروا بالكون عصحتكم.
0: بفتيك ست سارة صارت معنا على السماع. يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك علي. يسعد صباحك إيمان.
5: أهلا وسهلا، اشتقنا لك ست سارة.
4: أهلا فيك حبيبتي إيمان.
5: تسلميلك
4: حبيبة
0: قلبي. بدنا نحكي معك اليوم عن التداخلات الدوائية. بداية شو تعريف هالموضوع؟
4: أول شيء علي صراحة بدي أتشكرك على الموضوع لأنه كتير كتير مهم. ببساطة وباختصار هي ظاهرة بتصير لما ناخد دوائين أو أكتر ويأثر واحد منهم على طريقة عمل التاني فبيغير له مفعوله. أحيانا ممكن هالتداخل يخلي الدواء يشتغل أقوى من المطلوب، وبهالحالة ممكن تزيد آثاره الجانبية أو تظهر مضاعفات خطيرة. وأحيانا العكس ممكن يخف مفعول الدواء وما يعطيني النتيجة المطلوبة. وبحسب تقارير منظمة الصحة العالمية صارت سلامة استخدام الأدوية من أهم التحديات عالميا على الصعيد الصحي، خصوصا مع زيادة استخدام عدة أدوية عند نفس المريض. بس منرجع منأكد أنه المشكلة منها بعدد الأدوية إنما بطريقة دمجها مع بعض. لهيك مهم المستمع يعرف أنه نحن لما نقيم خطر التداخلات الدوائية ما منركز فقط على عدد الأدوية، بل مناخد بعين الاعتبار عدة عوامل. عادة بيكون منا عمر المريض، الجرعة، إذا عنده أمراض مزمنة أو لا مثل أمراض القلب، الكلى أو الكبد، يعني الحالة الصحية بشكل عام للمريض. لهيك أنا دايما بقول للمرضى شغلة أنه المعلومة قد ما كانت صغيرة ما تستهونوا فيها، ممكن كتير تجنبنا مخاطر كبيرة.
5: يا ريت تعطينا هيك شوية أمثلة على التداخلات الدوائية اللي هيك معروفة أكتر شيء.
4: أوكي، شوفي إيمان، هلأ موضوع التداخلات الدوائية جدا كبير وواسع، يعني إذا نحكي فيهم لبكرة ما منخلص. بس بشكل عام أهمهم في عنا المرضى يلي بياخدوا أدوية مميعة أو مسيلة للدم.
5: نعم.
4: بدهم ينتبهوا انه ما ياخدوا انواع مسكنات كيف ما كان، لانه في انواع معينه بتنتمي لفئه الانسيدز بنسميهم، ممكن كتير يزيدوا لي خطر حدوث نزيف او خطر حدوث مشاكل بالمعده. فدائما القاعده الاساسيه ما بناخد حتى لو مسكن بدون استشاره الطبيب. حتى احيانا عندنا بعض المكملات الغذائيه يلي بتعارض أو بتتعارض مع بعض الأدوية أو حتى بتتعارض هي مع نفسها. يعني كلنا بنعرف أنه مثلا بيقولوا لك ما تاخدي حديد وكالسيوم مع بعض لأنه الكالسيوم بيأثر لي على امتصاص الحديد بالجسم. لهيك نحن بنطلب من الشخص أنه يكون في فارق زمني بيناتهم على القليل من 3 إلى 4 ساعات. يعني لحتى يكون المريض عم يستفيد من العلاج. كمان في عنا بعض الأدوية مثل المضادات الحيوية بتقلل من فعالية بعض الأدوية الهرمونية مثل أدوية الغدة الدرقية أو حتى بعض حبوب منع الحمل الهرمونية، لأنه بتسرع عملية تكسير الهرمونات بالكبد. لهيك كتير مهم أنه المريضة تكون عم تخبر طبيبة عن كل الأدوية يلي عم تاخدهم. والأمثلة مثل ما قلنا كتير كتيرة. حتى أحيانا المشكلة ما بتكون بإضافة دواء جديد على الليستة، إنما أحيانا المريض ما ممكن ما ينتبه أنه عم ياخد دوائين بأسماء تجارية مختلفة، بس هن فعليا فيهم نفس المادة الفعالة ونفس التأثير. يعني حتى في مرة قصة سمعتها من أحد الدكاترة عم بتقول أنه أجاها مريض عنده هبوط جدا حاد بالضغط، فبعد ما عملت يعني أخذت منه معلومات وهيك تبين أنه المريض مسافر من بلد لبلد، طبعا بتختلف فيه اللغات، فرايح يعمل تشيك أب عند الدكتور، عطيه وصف

0: نفس الأدوية اللي كان أوريدي هو عم ياخدهم أخدهم معه بسفرته يعني. طبعا هذا الشيء بيرجع لأنه هو منه مخبر طبيبه بالمعلومات الكافية، فكان عم ياخد نفس الأدوية بأسماء تجارية مختلفة. هذا الشيء أدى لهبوط كتير عنده بالضغط، لهيك مهم كتير ننبه المستمعين أنه دايما يحملوا لايحة بأسماء الأدوية بالمادة الفعالة اللي موجودة بالدواء، مش بس الاسم التجاري.
1: أيوة صحيح.
2: ست سارة بدي أسألك، يعني خلينا بعد هيك نحكي شوي عن الأمثلة. يعني بيقولوا مثلا أمرار الأوميجا 3 مع الأسبرين أو هول اللي قلتي عنهم اللي هن المميعات، ما كتير بينصح أنه ياخدوهم مع بعض مثلا، أو في كمان أمثلة تانية مثل الفلاجيل مع أدوية المعدة يمكن، ما بعرف.
0: هلأ بخصوص الأوميجا 3 مع الأسبرين، مظبوط ممكن كتير يكون لهم تأثير مشترك كمان على خطر نزيف، لأنه الاثنين بيأثروا على وظيفة الصفائح الدموية. أوكي، لهيك دايما بنرجع للقاعدة الأساسية، ما بنجمع بين دوايين بدون ما نرجع للطبيب. يعني الجرعة كمان بتلعب دور كتير مهم بهذا الموضوع، حسب قدي جرعة الأوميجا 3 اللي عم تتاخد، فبدنا نكون عم ننتبه من الجرعات العالية خصوصي عند الناس اللي عم ياخدوا أسبيرين، وطبعا هذا الشيء بيحدده بس الطبيب المختص.
1: نعم.
2: طيب شو من هن الفئات الأكثر عرضة لهذه التداخلات الخطيرة؟
0: أوكي، هلأ الأكثر عرضة بطبيعة الحال كل ما الشخص كبر بالسن، كل ما صار يعني بشكل عام عم ياخد أدوية أكتر عددهم بسبب الأمراض المزمنية اللي عم بتصير عنده، وكمان كل ما كبرنا بالعمر قدرة الجسم على التخلص من بعض الأدوية ممكن تتغير. فمن أكتر الناس المعرضين هني كبار السن، أو المرضى يلي بيزوروا أكتر من طبيب، لأنه أحياناً الطبيب مثل ما قلنا بيوصف أدوية بدون ما تكون عنده قائمة كاملة بلائحة الأدوية اللي أوريدي المريض بياخدها. وعادة الأشخاص صراحة يلي ما بيخبروا المريض بالمعلومات الكافية، يعني إن كان أدوية بوصفة أو بدون وصفة أو حتى مكملات غذائية أو حتى بعض الأعشاب أحياناً.
1: نعم نعم. ست سارة بدنا نسأل عن الأعراض اللي ممكن تنتج عن التداخل الدوائي، شو ممكن يشوف أعراض المريض؟
0: شوفي إيمان، هلأ أكيد الأعراض بتختلف بحسب نوع الدواء وعمر المريض يعني بشكل عام الوضع الصحي للمريض، إنما بشكل عام في علامات عامة ما فينا نهملها نهائيا. مثل إذا صار في عندي نزيف غير طبيعي، حتى لو كان نزيف باللثة بس غير طبيعي بدنا ننتبه. إذا كان في عندي مثلا براز لون أسود خصوصي عند الأشخاص يلي بياخدوا مسيل للدم، إذا صار في عندي دوخة كتير شديدة أو حالات إغماء خصوصا إذا ترافقت مع انخفاض بدقات القلب، إذا صار في عندي مثلا تورم بالوجه أو بالشفاه، صعوبة بالتنفس، وأكيد هيدي الأعراض بتتطلب تدخل طبي طارئ وسريع. كمان إذا صار في عندي ألم شديد بالمعدة أو قيء مثلا غير المعتاد، أكيد خاصة إذا ترافق مع أدوية هي بطبيعة الحال بتزيد من خطر مشاكل المعدة أو النزيف. بس أكيد بدنا نأكد على معلومة، مش كل عرض بيعني وجود تداخل دوائي خطير، بس القاعدة بتقول ظهور عرض جديد بعد دواء جديد أو إضافة علاج جديد هو لحاله سبب كافي أنه نكون عم نراجع الطبيب المختص لنتأكد من السبب.
1: أوكي.
2: بالنهاية ست سارة، شو نصيحتك للمستمعين للوقاية من هالموضوع؟
0: أوكي، يعني أهم شيء بالنسبة لإلي وبحسب تجاربنا واللي مرق علينا صراحة هي المعلومات، وقدي المريض بيكون عم بيخبر طبيبه. يعني ما يستتقلوا المرضى أو يفكروا أنه يي هلأ الطبيب رح يقول عني بحكي كتير، صدقوا كل شيء عم تحكوه بالغالب رح يكون عم بيفيدكم وعم بيساعد الدكتور يشخص ويعرف شو بده يعطي علاج. فكمان مهم نسأل دايما، يكون عنا حشرية نعرف ليش الدكتور وصف لي هذا الدواء، نخبره ما أنا بأخذ هذا الدواء معقول أنه ما بيأثروا مع بعض. فدايما نسأل الطبيب قبل إضافة أي علاج جديد، حتى لو كان يعني حتى لو عشري أو متمم غذائي.
1: أيوة.
0: لأنه بنرجع لفكرة أنه سؤال بسيط ممكن يجنبنا مشكلة صحية كبيرة. كمان نجرب هيك، يعني ما نشارك أدويتنا، هو بالأحرى ممنوع مشاركة الأدوية مع الآخرين الجارة للجارة أو فلان، يعني لأنه حالة كل مريض بتختلف عن عن الثاني بحسب عمره وحالته الصحية شو بياخد أدوية مزمنة. كمان ننتبه لما يخلص دواء معين وبدنا نجيب غيره ما نقرأ اسم يعني الاسم التجاري، نروح للمادة الفعالة لنتأكد أنه نحن عم نجيب نفس الدواء ولنتأكد أنه نحن عم نتجنب تكرار نفس الدواء بدون قصد. كمان نكون عم نحتفظ بلائحة بالأدوية اللي عم ناخدها، وإذا عنا بالبيت أحد كبار السن نكون نحن عارفين شو عم ناخد أدوية. وطبعا ما بدنا ننسى الدور اللي كتير كبير للفريق الصحي بالتوعية وتثقيف الدواء، لأنه هني دوره ما بيقتصر فقط على أنه نوصف أدوية للمريض، إنما على شرح طريقة استخدامه والتأكد أنه المريض فاهم علاجه بشكل صحيح.
1: تماما،
2: الباحثة والخبيرة بمجال الأوبئة والجراثيم سارة قبلان، شكرا لك.
0: أهلا وسهلا،
2: في أمان الله.

0: يعني يا علي قبل ما نفوت على شيء جديد, يعني ما بقدر اسمع الحاج محمد الخير وما ذكر بالأمسية المولد النبوي الشريف مع فريق المشاريع للإنشاد الديني بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير اللي عم نسمع صوته هلأ. البطاقات موجودين بديوان سنتر المشاريع, فيكن تحصلوا عليهم بين الساعة 12 بعد الظهر والخمسة, أيضا على مسرح الجامعة العالمية الدوحة نهار السبت 15 آب 2026. نصيحة لحقوا حالكم لأنه البطاقات على الآخر.
1: نعم.

هادي عم تقول قال بالنسبة إلي إذا بدي أوصف صباح المعرفة هو برنامج بيساعدني على بدء نهاري بنشاط وإيجابية من خلال عادات بسيطة بتعزز الطاقة وتحسن المزاج وبيعطيني بتعطيني انطلاقة حلوة لبقية النهار. شكرا لكم من القلب وشكرا لك من القلب على الكلام الطيب والحلو. خفت لنا بسؤال اليوم، أنا كتير مشجع اليوم على سؤال اليوم كتير.

0: أهلي اليوم. سؤال عميق جدا اليوم وبدي مشاركة من الجميع.
1: من الجميع.
0: نعم.
1: تفضل.
0: شو الإشارات اللي بتصير بالعلاقة، يعني علاقة زوجية أو علاقة صداقة، شو الإشارات اللي بتصير بالعلاقة واللي قد بتدل إنه العلاقة هي علاقة مؤذية؟
1: هيدا اللي بيسموها بأيامنا توكسيك يعني. أيوة. هيدا اللي كتير دايرج سام ما بيقولوا عنا.
0: بيقولوا عنا هيك يعني. في قصص بتصير بالعلاقة إن كان أنتم متزوجين ولا أصدقاء، في قصص بتعطيكم إشارات إنه هيدا العلاقة منا مفيدة لألكن أو مؤذية، عم تأذيكن نفسيا، عم تأذيكن جسديا، عم تاخد من طاقتكن كتير. خبرونا يعني. أكيد يعني نحنا ما عم نحكي إنه الواحد ما يصبر، وما عم نحكي إنه الواحد ما يتحمل ويتعامل بحسن الخلق. نحنا عم نحكي بشكل عام. بعتولنا أجوبتكن على رقم الواتساب 01 66 76 02.

0: حتى نشوف.
1: الست غادة بيضون عم تقول كترانين النرجسيين.
0: ما هو دايما لما بتحكي بالعلاقات المؤذية أول شي بيقولوا لك ما هيدا نرجسي. بدنا نعرف كمان شو تعريف النرجسي ومين بيكون عنده هيدي الصفات وليش ليش اختاروا النرجسية. ليك الست فاطمة البركة استفز الموضوع وبلشت بدها تجاوب.
1: على فكرة في ناس بتفكر النرجسي هو اللي بشوف حاله بس لا النرجسي هو اللي كتير بيحكي عن حاله. لا النرجسي كتير في قصص يعني إشارات أو قصص بيعملها النرجسي. إن شاء الله شي يوم هيك بنعمل حلقة عن الموضوع.
0: ست فاطمة حطوا لي موعد لأطلع أحكي عن الموضوع
1: عن النرجسية ولا بشكل عام
0: بدك تحدد إيه أو عن العلاقات اللي هي توكسيك.
1: طيب أوكي من العلاقة عم بيعطونا هذه الرسالة من روان عم تقول بشوفك ما بتصلي ما بينصحك وبيتركك بيبقى معك وقت المصلحة والظهرة وشمت الهواء بشوفك عم تأذي حالك وبيتركك. هذا الشخص ما بيكون بحبك حقيقة. يلي بحبك حقيقة بخاف عليك من نار جهنم. نعم.
0: كمان من الرسائل أول شيء بدي صبح على فريال كمان عم بيقولوا فريال عم تقوله من الأشياء اللي بتشير إلى إعادة تفكير بالعلاقة أنه تكون أمنته على سر وتلاقيه انتشر. هيدي بتأذي العلاقة
1: كمان
0: أكيد.
1: أنا بدي أحكي عن شغلي إيمان من القصص الإشارات اللي بتصير واللي بتدل يعني إذا تكررت كتير مطلوبها أنه إحنا هيك شوي نوقف ونفكر بالموضوع
0: يدق الألارم عنه.
1: أيوة يدق الألارم لما الشريك أو الصديق دايما بيسعى أنه يهبط لك من معنوياتك ويفخت فيك مثل ما بقوله قدام العالم وكل ما كأي إنجاز أنت بتعمله بلاقيه هو كتير يعني
0: بقلل منه
1: وبصير يعني بيحكي قدام الناس أنه هذا الشيء ماشي ويعني بهبط لك معنوياتك. هذه حسها إشارة كتير قوية
0: صح. ولا وبتطلع انه بالاخر انه شو انجازاتك ولا شيء
1: انت شو عامل مثلا.
0: لا نو مش الشخص اللي هو عم يحكي وعم يطلب صح. انت فعليا شو عامل شو مقدم
1: غالبا بكون نابعه من غيري هيدي الحركات يعني. نعم.

0: بدي صبح حسيت أماني لحسين اللي بتجاوب على سؤالنا اللي بتحسه بكبسة زر لما يعصب بيطلع كل شيء قديم وكأنه حاقد وعم يحمل بقلبه.
1: وهذا الشيء
0: بيصدم يا كمال.
1: خبي لك إياه. نحن صارت مشكلة صغيرة بيناتنا هلا صح. وعلى أساس اللي صار صار وخلص وتصلحنا وتصفينا عليه. نعم. ليش عم ترجع تفتح الدفاتر القديمة؟
0: صحيح مقرشف
1: في ناس تعمل
0: فايلات صح. لا وبينكش الخمير والفطير مثل ما بيقولوا ما بيخلي هي بشكل بتكون كتير بسيطة تطلع هيك أنه ليه هالقد شو القصة
1: شوفي
0: طيب
1: هادية عم تقول كثرة الاستغلال كثرة الانتقاد واللوم القاء اللوم دايما كتير موضوعي كتير يعني هذا اللي بينتقدك طول الوقت كل الوقت ما عنده كلمة حلوة يقول لك إياها كل وقت بده ينقدك وخاصة قدام العالم هيدا
0: علاقته بتكون مؤذية حقيقة
1: مؤذية الصراحة صح. لأنه بيعمل لك يعني عم بيأذيك نفسيا عم بيكسر لك بقلبك
0: بدي صبح على الشيخ علاء طرباح
1: حتحضر حالك
0: واللي هو قاعد معنا بالكنترول وعم يسمع الحديث وكمان ملعبه استشاري بالعلاقات الأسرية والزوجية تحياتنا للشيخ علاء أهلا وسهلا فيك
1: وعم نشوف الشيخ علاء عم
0: بدي أخذ تعليقك هلا على السؤال
1: على السوشيال ميديا عم يعطي نصائح متابعينك
0: نحن
1: هلا محضرينك للآخر تطلع تعطي نصيحتك شيخ علاء طيب
0: كمان من الأشياء يا علي اللي بتجيب على هيدا السؤال أول شيء بدي ذكر فيكم جاوبونا مع اسمكم على 01-66-76-02 من الأشياء اللي بتدل أو هي ساينز هيك بتضوي الألارم عنا بالعلاقات أنه هيدا الشخص اللي بيتلاعب بالمشاعر أو بالعواطف اللي عندك مثلا بيقول لك ما أنت مثلا حساس كتير ما أنت عم بتزيد ما بيقدر فعليا أنه أنت حاسس بهيدا الشعور بيقول لك ما أنت حساس أنت كتير سنسيبل أنت كذا ما كمان هيدولي بيدلوا على أنه ما مقدر مشاعرك اللي أنت عم بتمر فيهم هلأ ومستسخفهم كأنه يلا مشينا

0: عادة عادة بالغالب ليش شخص بيتزوج أو مثلا ليش بيعمل أصدقاء؟ يعني بيتزوج لأنه بده يعمل عائلة
1: حلوة، مودة ورحمة،
0: مودة رحمة.
1: نعم.
0: أكيد عملا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أنه الزواج منتزوج منعين بعضنا على الخيرات، بتكون علاقة حلوة، منعيش مشاعر حلوة.
1: صح.
0: بس لما تقلب هذه العلاقة، العلاقة الزوجية، لنكد وقهر وعذاب وأذى نفس وأذى قلب وكسر قلب وكسر خواطر وطول الوقت طول الوقت طول الوقت وكلام بشع ونقد ونقد ونقد، لا هون نحن بدنا نوقف شوي، نعمل ستوب،
1: في شيء مش مظبوط،
0: ونفتش على حل.
1: صح. نعم. صح. كمان من الأشياء اللي مطلوب تضوي عنا وتشير لأنه قد تكون هيدي العلاقة اللي نحن فيها حتكون مؤذية، لما بيكون دايما بيحور الأمور لا يلقي اللوم عليك، أنت اللي غلطان لأنك أنت عملت، فعشان هيك صار هيدا الشيء. في ناس ما بتعترف أنه إذا الواحد غلط بيقول أنه أنا غلص غلطت وبصلح، وهلقت حجمة بيكون 100%، وأمرار بيكون هو الغلطان بس ما بيقلك أنه أنا اللي غلطت، ولا بيغير، بيقلك لا هيدا أنت اللي غلطان مش أنا، فبيرمي اللوم على الآخرين دايما ومنه مستعد يصلح. الآخرين اللي عم يغلطوا معي مش أنا اللي عم بغلط، هيدا المبدأ اللي عنده إياه. شو بكون؟ تلاتيكون عم تطلعوا فيها
0: لأنه كتير محمسة،
1: محمسة لأنه بتتذكر الأشياء اللي عم تصير.
0: هالقد
1: ما أنت كمان محمس وعلاء محمس وكمان كمال محمسين، بس أنا مستقبل ميكرو معي.
0: يلا أنا حسيت أصلا هذا دائما أنت يعني بحسك المواضيع الاجتماعية
1: بتحبها، صح، لأنه فيها
0: كتير أخذوها. نعم. صباح الخير يا الباش وهبة من سويسرا، عم بيصبحوا علينا وبدون يقولوا مبارك على الخطبة لابن خيهم محمد. لحظة، ابن خي محمد وهبة واخته دانا وهبة،
1: ما يكون وهبة
0: وهبة،
1: ايه الباش وهبة بركة من سويسرا، اكد لنا
0: يا وهبة. اكيد الباش وهبة من سويسرا بده يهني، بده يقول الف مبارك على خطبة ابن خيه محمد وهبة واخته دانا. وهبة تهنئة، اليوم السبت كان الزواج، الف مبارك خيي الحبيب ابو محمد وام محمد. وكمان عم بيقولونا شكرا عن الإذاعة، هيك عم يتذكروا دايما المغتربين، تحية لأهل نبرس بيروت.
1: بدنا مشاركة كتير كبيرة من المغتربين كمان. الهمدي مشقية عم تصبح علينا وعم بتقول أنه الجدال اللي ما في منه منفعة هيدا كتير أمر بضايق، اللي اسمه ميراء، يعني الأخذ والعطاء والأخذ والعطاء والأخذ والعطاء وما في منه منفعة. يعني مستعدين يناقشوك من هون لا بكرة، بس هيك بس أنه أنا بدي أقول أنه لا رأيي الصواب، فلا اتركوا هيدا الأمر إذا ما في منفعة، لشو الجدال.
0: سوزان من السويد عم تقول من أهم الإشارات هي عدم تقوى الله بالطرف الآخر، يعني
1: هيدا القاعدة الذهبية.
0: نعم هيدا القاعدة الذهبية فعلا. لما نجاح العلاقة بيقوم على طرف واحد والطرف الثاني عنده تحكم وبيحمل الطرف الآخر مسؤولية كل الأخطاء وبيقلل منك وبيقلب الحقائق، هو شو في منه نكتار، هو اللي بيقلب الحقائق ما بيقبل النقد، وكمان دايما بخاف من ردة فعل الطرف الآخر، هو كلهم قصص وإشارات يعني.
1: صح، مطلوب هيك يضوّوا عنا. كمان الشخص اللي عادة بيكون مثل ما بيقولوا عنه توكسيك بيجرب يعزلك عن محيطك، يعني بيعزلك عن أهلك عن رفقاتك عن مجتمعك، لتبقى لحالك لحالك بس هيك، ساعتها بتكون مثل ما بيقولوا يعني سهل أنه يقدر يسقط عليك هيدي المشاكل والأخبار النفسية اللي عنده إياه. فكمان العزل هيدا كمان ديروا بالكم منه.

0: هذا من القصص اللي بتخلي الواحد يحس حاله بعلاقة مؤذية هو الشك.
1: صحيح.
0: طول الوقت بشك فيها أو بتشك فيه وما في ثقة، ما في تحسين ظن، حتى بين الأصدقاء يعني بشكوا ببعض وهيك. هذه كمان من القصص اللي بتخلينا يعني نحس أنه في شيء مش ظابط.
1: كمان من الإجابات جمال شهراني، التقليل من شأنك والسخرية منك ومن أفكارك اللي زعزعت ثقتك بنفسك.
0: 100%
1: كتير مهم هيدا الكلام وكتير بتصير. صح.
0: الزميلة الحاجة ميان دمشي بتقول سبحان الله في ثغرة جزء كبير من الناس ما بيعرفوها. وقع الحوادث بيختلف من شخص لآخر، يعني يلي يمكن يقهرني ويدمرني يكون شبه عادي عند غيري. صحيح. فبدنا نروق ونتحمل بعض.
1: 100% صحيح. يمكن الشخص الآخر باعتباراته أنه أنا ما عملت شيء، ليه هالقد انفعل، ليه هالقد صار معه هالأمور كلياتها. ندير بالنا على بعض. كمان من الرسائل من الست إيمان فراج عم تقول إذا بيحب بعضهم بيخلوا مسافة ولو صغيرة للتفاهم. أوكي كمان مهم هيدا الكلام. ست سوزان، من أهم الإشارات هي عدم تقوى الله بالطرف الآخر. كمان لما بيكون نجاح العلاقة بيقوم على طرف واحد والطرف التاني عنده تحكم وبيحمل الطرف الآخر مسؤولية كل الأخطاء وبيقلل منك وبيقلب الحقائق، ما بيقبل النقد وكمان الخوف من ردة فعل الطرف الآخر. آخر نقطة كتير مهم بدي أحكي فيها، بيخاف من ردة فعل الطرف الآخر. بفتكر بدنا ناخد بريك،
0: بدنا ناخد بريك ليفوت معنا الشيخ علاء الدين طرباه ليحكي يعني عن هالموضوع بالذات،
1: استشاري في العلاقات الزوجية والأسرية.

0: عرفت الوجع.
1: بيسعدنا نستضيف الشيخ علاء الدين طرباه لنحكي أكثر عن الموضوع. شيخي أول شيء أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا فيك.
1: بيسعد صباحك. يعني هو ما كان مخطط لأله هذه المقابلة, بس إذا زورنا
3: فجأة.
1: نعم,
2: المفاجآت.
1: شيخي, شو الإشارات اللي بتصير بالعلاقة واللي يمكن تدل أنه العلاقة هذه مؤذية؟
2: هلا هو ما شاء الله اليوم ذكروا إشارات كتير. يعني إذا بدك تسحب الحلقة يمكن 3 ساعات ما بتخلص.
3: أيوة. وبعدنا ما كفينا كل الرسائل شيخ.
1: هلا كمان كفي بعد الفاصل.
2: يعني الحكي مثلا الله. عن الحوار انحكى أنه كل شخص بيحس حاله أنه هو مش مفهوم, التاني ما عم بيسمع له, التاني ما بيحس فيه إلى آخره. من أهم الأشياء اللي ذكرت هي أنه غياب تقوى الله, لأنه التقوى هي السلاح الأقوى.
1: نعم.
2: هلا إذا كان العلاقة من كل الطرفين في تقوى الله, هيدا شيء اصلا لحاله حيؤدي لعلاقه ناجحه. هلا بس كمان نحن منا دعوه, هي يعني ما تكون ناس يفكروا انه هيدي الحلقه دعوه للطلاق. لانه بس عم نذكر نحن مشاكل مشاكل مشاكل مشاكل مشاكل, منفرات, اشياء بتفرق الناس. لا, هي منا دعوه للطلاق, هي دعوه للاصلاح.
3: صحيح.
2: يعني انا دائما بدي اطلع بيقولوا بالجزء المليان من الكبايه. طب انا كيف بدي اوصل لاني حل هيدي القصص؟ في حلول كتير, اساسها هي التقوى, اساسها هي الاحسان. اذا بتشوف بالقران والكاظمين الغيظ.
3: نعم.
2: اذا انا صار معي مشكله مع زوجي او مع زوجتي, مطلوب اكظم غيظي. طيب كظمت غيظي بعدين والعافين عن الناس. طب من احنا اخر شيء بنغلط, كله ابن ادم خطاء.
3: صحيح.
2: اذا انا غلطه وحده ما دغري بدي احكم عليه. يعني اذا انت بتشوف مثلا بالكومنتس ما بعرف مين, بس مثلا فلان نرجسي بيكون, فلان بخيل, فلان كذا, مش اذا انا تصرفت تصرف واحد غلط معناته دغري انت تعطيني الحكم النهائي. حتى اذا بتروح عند المعالجين النفسيين لا بيحكم عليك ولا بيحكم على الباقيين. هلا نعم, نحن بالشرع احيانا نوصل لمرحله انه نحكم, نقول هيدا حكمه هيك.
3: نعم.
2: بس مش انا من تصرف واحد قد ابني عليه مسيره حياه.
3: نعم.
2: ما اخر شيء نحن بنغلط. واذا انا بدي فتش على واحد كامل, كامل من الدين, كامل من الاخلاق, كامل من حيث الاداره المنزليه, يمكن المره تفتش كل حياتها على عريس وما تلاقيه اصلا. يعني ما تلاقي هيك, يعني هيدا شيء نادر. اذا لقيت انا بقول لك تتمسك فيه لو يعني. فاخر شيء نحن بدنا, ما بدنا نحكم دغري ببعض المواقف. تاني شيء نحن بدنا نقدم الشيء اللي هو يصلح, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
3: صحيح.
2: فإذا كل من الطرفين تسابقا إلى الخير, يعني الرجل بيحاول أنه يسبق مرته للخير.
3: نعم.
2: حتى لو حصل بيناتهم مشكلة, مين بده يروح يراضي التاني قبل؟ بيصيروا بيتسابقوا. إذا أنا تسابقت لحتى أرضي زوجتي, لحتى راضيها, طيب لخاطرها, دخل السرور إلى قلبها, وهي نفس الشيء صارت تحاول تسبقني لحتى تدخل السرور لقلبي ولحتى تفرحني ولحتى ترضيني, بنكون نحن عم نتسابق إلى الخير لله تعالى. طب بمجرد ما نحن نتسابق للخير, يعني تخيل أنا مثلا علاقت مع مرتي, بعدين جيت أنا شي فتت تبسمت له بوجه. أنت إذا شفت رفيقك على الطريق تبسمت له بوجه, بسمت بوجهه, شو بيعمل؟
3: المشكل بده يضحك لك اكيد
2: اوتوماتيكلي. بالعادي هو حيتبسم.
3: صحيح.
2: كمان انا فوت لعند مرتي مثلا بتبسم لها, هلا قد تبقى هي زعلانه مثلا, ما عم بحكي عن مرتي شخصيا,
3: بحكيها كلمه حلوه,
2: بحكيها كلمه حلوه, بحاول. اخر شيء ما حتقول لي مثلا بالغالب حل عني, ما انت كذا, لا ما انا بادرت. حتى لو قالت لي هيك ام ارجيت انه انا كظمت غيظي وانه انا عفوت عنها وانه انا عم بحسن لها.
3: نعم.
2: بهيدي الاداب القرانيه اخر شيء شو بتعمل بالغالب؟ رح تلين.
1: صح.
2: ورح نقدر هون انه نحن نفتح حوار. يعني انا سير انا احكي انا وياها, نشوف طب شو المشكله, شو بدنا نحط لها حلول, كيف ما بدنا تتكرر هيدي المشكله.
3: صح.
2: وهيدا بيساعد لاستمرار العلاقه.
3: حبيت.
2: يعني اليوم نحن كتير ناس بيفكروا كيف تكون العلاقه ناجحه. انا بقول كيف تستمر العلاقه, ما انت اخر شيء بالحياه عندك مشاكل. يعني كيف تكون العلاقه ناجحه؟ اذا صار اشكال قد واحد شيء يحس بالنقص. يقول لك علاقتي منا ناجحه.
3: هيدي حلقه جديده شيخ, كيف تكون العلاقه ناجحه؟ حضر حالك.
2: كيف تستمر العلاقه؟
1: كيف تستمر العلاقه؟
3: كيف تستمر العلاقه؟ هيدي بدنا نعملها بحلقه تانية ان شاء الله.
1: بتوعدنا
3: اكيد.
2: ابشري.
1: بس بدي اقول على سيرة اذا على الان مع زوجتك فتت تبسمت لها, حلو كمان تفوت تبسم لها وبعك بايدك ساندويتش شاورما دجاج معتوم.
3: افتكرتك حتقول ورق عنب.
1: بعد الفاصل عناوين الصحف وقصة وعبرة, ما تروحوا لبعيد.
4: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد 500 متر بناية نوفل. 03 09 24 72.
5: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: انسكت قلبي. احمي بيتك ومكتبك، استرخي وخلي التنظيف والتعقيم والرش علينا. انسكت قلبي، ديب كليننج، سوفت كليننج وبست كنترول، تنظيف سجاد، برادي، الواح الطاقة الشمسية، خزانات المي، اساس المنزل وتنظيف فرش السيارة، ديتيلينج كمان، وعنا خدمة صيانة وتصليح ونقل مفروشات، مكافحة جميع انواع الحشرات وبيع ادوية مبيدات وقوارض وتعقيم كل انواع الفيروسات والميكروبات. مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على شهادة الآيسو مع فريق مدرب على أعلى مستوى ومتخصص بمعالجة بق الفرش وصوص الخشب. زوروا صفحتنا على إنستغرام إنسكت قلبي، ريح بالك. اتصل هلأ على 25-80-11-17 أو 81-13-30-99.
2: تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الثلاثاء 4 من آب 2026 الموافق 20 من شهر صفر 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار. وقد عنونت مفاوضات روما 2 تنطلق اليوم وست سنوات على انفجار المرفأ فرصة أخيرة لإيران. ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت أمريكا لا تضمن أي انسحاب إسرائيلي من دون شروط، العدو يقر، دمرنا 74% من القرى المحتلة، ورطة السعودية الحرب ليست بلا ثمن.

وإلى جريدة الديار، وقد عنونت التشاؤم يظلل جولة روما الذكرى السادسة لجريمة المرفأ لا عدالة، ترامب إما الاتفاق أو الاستسلام، إيران تنفي إجراء محادثات مع أمريكا. وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب يتحدث عن مسار تفاوضي وإيران تنفي ويهدد مجددا، فهل يتحمل السوق؟ اجتماع روما نحو آليات التحقق لا جدولة الانسحاب، وزوطر العودة الممنوعة. البنتاغون يوقع اتفاقية لزيادة إنتاج مكونات باتريوت وثاد.

نتابع مع جريدة اللواء، وقد عنونت مشكلتان أمام المفاوضات اليوم: مطالبات للجيش اللبناني وتباطؤ في الضغط الأمريكي، استعادة وطنية لمأساة المرفأ اليوم بانتظار القرار الظني، وجلسة قبل 15 من آب لقانون العفو. ترامب: مضيق هرمز يجب أن يفتح الجمعة بالكامل، ونتنياهو يتوعد بضربة قاسمة. الرياضي بطل كرة السلة اللبنانية. وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت ترامب: الإيرانيون كذابون وجولة مفاوضات جديدة في روما. الحاكم رياض سلامي يحاكم سياسياً. بري بحث مع النواب السنة تعديلات قانون العفو.

ونبقى مع جريدة الجمهورية ومن أبرز ما عنونت تعاون لإصدار القرار الظني. ميشيل عيسى دبلوماسية هادئة تحمي لبنان وتدفع مسار روما. ونختم مع جريدة الشرق الأوسط وقد عنونت غموض يحيط بمفاوضات واشنطن وطهران. لبنان وإسرائيل عقبتان أمام مفاوضات روما. أحداث سبتة تسبب تجزيا أوروبيا. ومع جريدة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام عناوين الصحف، والآن نعود لمتابعة برنامج صباح المعرفة.

0: ورجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفيين فقراتنا وبعدنا رح نحكي عن السؤال اليوم اللي كنا طرحناه قبل الفاصل، شو الإشارات اللي بتصير بالعلاقة واللي قد تدل إنه العلاقة مؤذية. وأخذنا بعض الرسائل منكم ورجعنا أخذنا مداخلة مع الشيخ علاء الدين طرباه اللي هو يعني خبير بالعلاقات الأسرية والزوجية وعطانا نصايحه مشكور عليها. في رسائل كتير عن هالموضوع بدي أقرأها قبل ما نفوت بقصة وعبرة. الست أمانية لحسين بتقول ما بحب أقعد بمحل بحاجة عطول برر، حتى في منهم بدهم إياك تحلف، وراء هالأمور خلل بشخصياتهم مش فينا. صعب كتير الواحد يبقى عم ببرر لصديقه أو صحيح للي حواليه انه دايما عم ببرر ليثبت انه هو ما عم بكذب مثلا.
1: تخيل حجم القلق اللي بيضله عايش اللي بيبقى دايما عايش فيه، انه ضله اعصابه يعني خلص هلا ما حيصدقني، سو بدي انا اعمل كتير افار لحتى اقنعه انه لا انا ما هيك قصدي، انه ما بدها هالقد، هي اسهل بكتير من هيك. اوكي كمان غازية السيد صباح الخير لإيمان وعلي، صباح الخير للجميع. عم بتقول من اهم الامور بالعلاقة الثقة.
0: نعم بيتظاهر انه بحبك عم بيقوله، ما بيلتمس لك الاعذار وبدل ما ينصحك بيفضحك. وكمان من القصص اللي الاشارات يعني اللي بتدل انه العلاقة مؤذية فقدان الثقة وبينسى كل شيء منيح عملت له اياه كرماله. اما محمد عم تقول يا ريت نطرح هالموضوع بعدين بشكل اوسع واكبر لانه كتير مهم، وشكرا لانكم طرحتوه وحكيتوا فيه.
1: هو الموضوع كبير حقيقة بده بعد علاج اكبر يعني ووقت اكتر.
0: تحية لمحمد بغدادي، كمان عنا تحية من عائلة وهبة لقلنا، شكرا لكم، تحية لكل آل وهبة، تحية للحاج محمود وهبة انطروب الأمسية بده يعني أنا عم بعطي معلومات بس أنه أكيد حي أقدم أنشودة ودوني أكيد
1: أيوة ودوني.

0: الراوي في قصة حقيقية حصلت في اليمن. كانت المعلمة نوال تعمل في مدرسة ابتدائية صغيرة في قرية فقيرة، وكان طلابها يأتون كل صباح بثياب بسيطة ودفاتر قديمة وأحلام أكبر من بيوتهم. كانت تحبهم كأنهم أولادها، وتعرف من وجه كل طفل إذا نام شبعانا أم نام وهو يخفي جوعه عن أهله. وفي يوم أرادت أن ترفع همتهم فقالت لهم بابتسامة: من يحصل على علامة متفوقة في الامتحان سأهديه حذاء جديدا. لم يكن الحذاء بالنسبة لهم شيئا عاديا، بل حلما صغيرا يتمنون أن يتحقق. وكانت تجلس بين التلاميذ طفلة صغيرة اسمها وفاء، تخفي قدميها دائما تحت المقعد وهي ترتدي حذاء قديما ممزقا طرفه مفتوح وخيطه مربوط أكثر من مرة، ولكنها لم تكن تشكو أبدا. أجرت المعلمة الامتحان، وبعد التصحيح اكتشفت أن جميع الطلاب حصلوا على علامة ممتازة، فاحتارت لمن تعطي الحذاء، خاصة أن الجميع كان متفوقا. فاقترحت عليهم أن يكتب كل واحد منهم اسمه على ورقة صغيرة ويضعها في الصندوق، وهي تسحب اسم الفائز فيما بعد. سحبت المعلمة نوال الورقة ثم قرأت وفاء. تقدمت وفاء بخطوة مرتبكة ودموعها تسبق فرحتها مع تصفيق الطلاب لها بحرارة. أخذت الحذاء الجديد كأنها تحمل كنزا وقالت للمعلمة: والله كنت محتاجة لهذا الحذاء يا معلمتي. وفي المساء عادت المعلمة إلى منزلها وهي تحمل الصندوق الصغير الذي وضعت فيها الأوراق. بدأت تفتح الأوراق واحدة تلو الأخرى أمام زوجها لتلاحظ شيئا كان مفاجئا لها. كانت كل ورقة مكتوب فيها نفس الاسم وفاء، ولا طفل كتب اسمه. تأثرت المعلمة كثيرا وبدأت بالبكاء وقالت لزوجها: كلهم كانوا يريدون الحذاء، لكنهم رأوا حاجتها أكبر من حاجتهم. بتوجع القصة يا
1: بتوجع
0: كتير.
1: وهي قصة حقيقية صراحة صارت باليمن. نعم. مثل ما قلتي رح نحكي عن العبرة اللي بناخدها منها مع الداعية الدكتورة هادية شرف. أهلا وسهلا بكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالشيخة الداعية الدكتورة هادية شرف.
2: بارك الله فيك. تمك الله.
1: بداية شو تعليقكم على القصة وهيك، شو يعني شو رأيك فيها؟
2: نعم صحيح، يعني كما قلتم يعني هي قصة مؤثرة حقيقة، خاصة أنها حقيقية وواقعية، وفيها عبرة أكثر من عبرة، ليس عبرة واحدة.
1: نعم.
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أظن أنه هذه القصة كما لاحظ أظن الكثير ممن سمعها فيها مسألة واضحة، عبرة واضحة، وهي مسألة الإيثار، إيثار الغير على النفس، أن الواحد أن يؤثر غيره على نفسه، يعني يكون هو عنده حاجة إلى شيء معين ويعلم أن غيره أيضا يحتاجه، فيؤثر هذا الغير، يؤثره على نفسه. هنا يعني نستذكر قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هي الآية من أولها قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه الآية الله تعالى ذكر فيها حال الأنصار عند قوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأنصار أليس المهاجرون ذهبوا إليهم وصار في مؤاخاة بين المهاجرين وبين الأنصار؟ فالله تعالى مدح هؤلاء الأنصار في هذه الآية بعد ذكر المهاجرين. كان في قبل هذه الآية ذكر حال وأوصاف المهاجرين، ثم جاءت هذه الآية في مدح الأنصار. فمن جملة ما مدحهم الله تعالى به قوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ذكر أنا وياكم قصة ذلك الصحابي الأنصاري مع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث ذهب إليه ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الصحابي ما كان عنده من الطعام إلا ما يأكل منه الصبية أولاده، عنده الطعام فقط الذي يكفي أولاده. فطلب حينئذ من زوجته، لأنه عرف أن هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب من زوجته أن تنوم الصبيان وأن تطفئ السراج. وجلس بعد ذلك، هو شو صار يعمل؟ صار يوهم هذا الضيف أنه يأكل، لكن هو في الحقيقة شو كان؟ ما كان عم يأكل، إنما آثر هذا الطعام على أن يعطيه لهذا الضيف. فهذه القصة أيضا من جملة الأمور التي عرفت واشتهرت عند الأنصار، والتي مدح الله تعالى بها هؤلاء الأنصار بقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. شو يعني الخصاصة؟ الخصاصة الفقر والفاقة، يعني لو كان عندهم حاجة لكن مع ذلك يؤثرون غيرهم على أنفسهم. وروي أيضا كمان مثل قصة صغيرة عن أنس رضي الله عنه أنه قال أهدي لرجل طعام، وكان هذا الرجل كان مجهودا، يعني عنده جهد ويحتاج إلى الطعام، لكن مع ذلك شو عمل هذا الرجل؟ أهداه لجاره، آثر جاره، ثم هذا جاره آثر جاره، وهذا جاره آثر جاره، فهذا الطعام دار على 9 أشخاص دار عليهم. ثم ماذا حصل بعد ذلك؟ عاد إلى الأول، رجع وصل لعند الأول، أول شخص الذي آثر جاره. وهذا كمان دليل يعني أن هذه الصفة كم هي حسنة حتى يقتدي بها كثير من الناس. فالأمر الأول بها القصة هذه، إذا بدنا نرجع للقصة، أمر الإيثار، إيثار الغير على النفس. إضافة لأمر الإيثار، ما لفت انتباهي في هذه القصة الطريقة والأسلوب، يعني غير أنه هن آثروا هذه البنت على أنفسهم، هؤلاء الأولاد آثروها على أنفسهم، كمان الطريقة والأسلوب يلي أعطوها فيها حاجتها من دون ما تشعر هذه البنت أنها هي المستهدفة من هذا الأمر. فشعرت وكأنه هي اسمها طلع بالقرعة مصادفة، ولكن في الحقيقة أن الأولاد كلهم جعلوا اسمها في القرعة ولم يكتب أحد منهم اسمه. يعني كمان هيدا بتطولنا على أنه إذا عرفنا حال شخص وأنه يحتاج إلى مساعدة نساعده، ومن المهم أيضا يعني نعرف نختار الطريقة والأسلوب يلي نساعد فيه.
0: نعم.
2: حتى لا يشعر هذا الإنسان بأنه مثلا أقل من غيره، حتى لا نشعره بهذا الأمر، خاصة أنه سبحان الله يعني في أناس يكونون متعففين، عندهم تعفف، لا يظهرون حاجتهم، مع حاجتهم لكن لا يظهرونها ولا يسألون غيرهم. فالنقطة الثانية كمان أمر الإيثار، بعد الإيثار وبعد الطريقة والأسلوب أمر التعفف. كمان هنا نستذكر قول الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. ماذا فيها هذه الآية؟ هذه الآية فيها أيضا ذكر أناس كانوا اشتغلوا بأمور تتعلق بالجهاد، مشغولين بأمور تتعلق بأمر الجهاد. الله تعالى قال فيهم لا يستطيعون ضربا في الأرض، يعني لا يستطيعون الكسب، العمل والكسب. ثم وصفهم الله تعالى بقوله يحسبهم الجاهل أغنياء. الجاهل هنا يعني الجاهل بأحوالهم، الذي لا يعرف أحوالهم. يحسبهم الجاهل أغنياء يعني يحسبهم مستغنين، ما عندهم حاجة. ليه؟ لأنهم لا يسألون، متعففين عن السؤال. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني شو هو الحامل، شو هو السبب الذي يجعل غيرهم يحسبهم أغنياء؟ كما ذكر تعالى
0: دكتورة بعدك معنا؟
2: نعم، لكن انقطع الانترنت قليلا.

0: بأمور تتعلق بالجهاد، فامتنعوا. فيعني هذا الأمر منعهم من الكسب، من العمل ومن الكسب. يحسبهم الجاهل، الجاهل يعني الذي يجهل أحوالهم، ما عارف حالهم، ماذا يحسبهم، شو بظنهم؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فالسبب الذي يظن بسببه الجاهل بأحوالهم أنهم أغنياء مستغنين ما عندهم حاجات، شو هو السبب؟ الله تعالى ذكره في الآية بقوله من التعفف.
1: نعم.
0: فلا يسألون.
1: نعم.
0: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، يعني علامات تدل عليهم. يذكر بعض المفسرين من هذه العلامات مثلا مثل رصاصة الثياب وصفرة الوجوه، صفرة ألوان الوجوه.
1: نعم.
0: تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يسألون الناس البتة بالمرة، لا يسألون، لا يقع منهم سؤال ولا يقع منهم إلحاح أيضا، أن بعض الناس يسألون ويلحون، لكن الله تعالى قال عن هؤلاء لا يسألون الناس إلحافا، يعني لا يقع منهم سؤال ولا يقع منهم إلحاح على الناس.
2: نعم.
0: ثم
2: نعم.
0: قال تعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، يعني الخير الذي يعمله المسلم مع غيره.
1: نعم.
0: إنما هو لنفسه عائد إليه جزاؤه، هو بيكسب، هو الذي يكسب إذا أخلص نيته لله عز وجل.
2: صحيح.
0: والله تعالى عليم.
2: نعم.
0: عليم بما ينفقه الإنسان من الخير ومقداره وكيفية جهاته، يعني كيف شهي مصارفه، وين عم يوضع هذا الإنفاق.
2: تماما.
0: ثم الآيات.
2: نعم تفضلي دكتورة، نحن تقريبا الوقت داهمنا، إذا بدك تختمي تفضلي.
0: نعم.
2: الهواء لك.
0: الآية الأخيرة التي أحب أن أذكرها، لأنه هي الآيات اللي فيها الحث على الإنفاق في القرآن كثيرة، أختم بهذه الآية، يقول تعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، معناه الجزاء، جزاء على الخير، إنما يوفاه الإنسان المؤمن كاملا من غير نقص ولا بخس.
2: الله,
1: بارك
0: الله تعالى
1: الله
0: يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم.
2: اللهم آمين.
0: شكرا على استضافتكم.
2: اللهم آمين.
0: الله
2: بارك الله فيك دكتورة. بيبقى أنه نذكر ببرنامج الشيخ محمد الدنا بعد قليل، الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. عنوان حلقته لليوم واعظ الصيف، ترقبوا بتمام الساعة 10:15 بتوقيت بيروت.
1: وقتنا موعدنا بيتجدد معكم بكرة 7:15 الصبح توقيت بيروت. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.
3: للمسافرين.
4: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
5: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
6: اكيد.
5: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
6: اها.
5: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة، انتبه والأجواء بيس.
6: ايه وين صار؟
5: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
6: وشو رقمه؟
5: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
6: تمام.
7: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة، فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
8: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 0581116.

0: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
1: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار، صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
3: يا رسول
1: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد، لله تعالى من نصائح ووصايا شيخنا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله، قال رحمه الله: كونوا جراء في قول الحق، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقرب أجلا ولا يؤخر رزقا، والذي لا يتعلم علم الدين يكون مذبذبا. يعني عليكم بالجرأة بمحلها في قول الحق، لا تستحي من قول الحق، قل الحق مع استعمال الحكمة، وكن جريئا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن فعلت ذلك فإن هذا لا يقرب أجلك ولا يؤخر رزقك. هذا سيدنا علي رضي الله عنه قيل له: احذر، إن أناسا يريدون قتلك، فقال رضي الله عنه: الأجل جنة حصينة، معناه لا يغيره أحد، فأن تعمل بما أمر الله تعالى به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وستعيش ما كتب الله لك، لا يتغير ما كتب الله لك، هذا لن يتغير، فاعملوا بذلك ولا تكونوا من الكسالى ولا تكونوا من الذين يعرضون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقولون: ما لنا وللناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذا كل واحد قال: ما دخلني، ما لي وللناس، ما دخلني، ما لي وللناس، أين يصير هذا المجتمع؟ أليس فيه فساد كثير الآن؟ فكيف إذا ترك بالمرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيت أمتي تهاب الظالم أن تقول له: يا ظالم، فقد تودع منهم. أسأل الله السلامة.
1: من نصائح ووصايا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا، تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

عليكم. يصادف اليوم الرابع من آب ذكرى الزلزال الكبير الذي ضرب مرفأ بيروت قبل 6 سنوات، حاملا معه ذكرى أليمة على وقع تفجيرات إسرائيلية تهز الجنوب وصولا إلى العاصمة باستخدام جيش العدو كميات هائلة من النترات، وإقرار سياسة الأرض المحروقة للبلدات الواقعة ضمن ما تسميه المنطقة الأمنية. على صعيد المفاوضات، تستضيف روما بدءا من اليوم وعلى مدى 3 أيام جولة مفاوضات مباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في حضور الراعي الأمريكي. وبحسب المعلومات فإن لبنان ذاهب إلى هذه الجولة حاملا مجموعة ثوابت التي من شأنها أن تسرع بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، أولها تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة برغم توقيع صيغة الإطار، إضافة إلى وقف الاعتداءات التي تطاول الجيش اللبناني على ما حصل في زوطر والمنصوري وغيرها من المناطق، والثاني توسيع المرحلة الثانية من المناطق التجريبية بما يتطلب انسحابات إسرائيلية جديدة بدءا من زوطر الشرقية، إضافة إلى قرى وبلدات أخرى محتلة في منطقة جنوب الليطاني. الثالث الوقف الفوري للتدمير الممنهج وتجريف وإحراق منازل البلدات والقرى الجنوبية المحتلة. في التطورات الميدانية، نفذت قوات العدو تفجيرا كبيرا في بلدتي الطيبة والقنطرة. سبقه ليلا تفجير عنيف طال منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدلزون، كما أغار الطيران الحرب المعادي مستهدفا تلة علي الطاهر. وفي بلدة يارون في قضاء بنت جبال أقدم العدو على حرق قروم الزيتون، وكان سبقها تحليق مكثف للطيران الحربي والمسير المعادي مطلقا وراءه بالونات حرارية في الأجواء. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله، وأضاف أن تجريد إيران من قدراتها النووية هو جوهر القضية وكان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل. في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أكدت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك أهمية التزام الحكومة الإسرائيلية بكل تعهداتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت الدول الثلاث على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تمثل خرقا للاتفاق وتقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، داعية إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن استمرارية وقف إطلاق النار وفق ما نقلت سكاي نيوز عربية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة، ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة، مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.

أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربعة الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد طه الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة مبرأة من الشك والجحود، وأشهد أن نبينا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، صاحب المقام المحمود والحوض المورود، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الكرم والفضل والجود، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى ذلك اليوم الموعود. يقول ربنا في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وإن من الآيات العظيمة التي خلقها الله سبحانه تقلب الصيف والشتاء وتقلب الأيام بالليل والنهار، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويقول ربنا في القرآن الكريم: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. فمن تأمل الحكمة البالغة فيما خلقه الله تعالى في هذه الدنيا ليتذكر الآخرة، وحتى لا يستكين العباد إلى هذه الدنيا فيكون فيها من الشدة والنصب والتعب ما يذكر، يرى أن في الصيف علامة على ذلك ودلالة لذلك. والصيف يذكر أيضا من يعيش فيه، يذكره بيوم القيامة والحر الأكبر، وبأن الدنيا تنقلب من حال إلى حال، وبأن الدنيا مراحل، كما كنت فيها صغيرا صرت شابا، ثم بعد ذلك تصير كهلا، وقد تكون من العجائز بعد ذلك، وقد لا تبلغ تلك الحقبة فتموت صغيرا. نعم، نعيش بالأيام الحارقة المتلهبة تحت الشمس القوية، وهذا كله يدعوك إلى التفكر بالآخرة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فهذا الليل والنهار يذكرنا كله بأن كل مرحلة لها قيمتها. ولكن كلامي اليوم لن أطيله في هذه النقطة، بل سأنتقل إلى غيرها، مما نعيش وكيف نعيش في الصيف، لنكون من الذين سلمهم الله تعالى من الآثام والمنكرات التي تكثر في الصيف. في الصيف يطول النهار ويقصر الليل. في النهار يذهب الكثير من الناس إلى البحر وإلى النهر وإلى المنتزهات، يسافرون، تتوقف الدراسة، تتعطل الجامعات، وكثير من المهن والمصالح تتوقف، وبعض الشؤون يؤجلها الناس إلى الخريف ليستمتعوا بصيف هادئ على بحر أو شاطئ أو نهر وغير ذلك. والمسلم المؤمن الكامل يخاف الله في الشتاء كما أنه يخاف الله في الصيف، ويتقي الله في الشتاء كما أنه يتقي الله في الصيف، ويتحرى الحلال في الشتاء كذا في الصيف. فلا ينبغي للمسلم أن يدخل فيما حرم الله بدعوى شدة الحر. لا ينبغي للمسلمة أن تعصي ربها بدعوى أن الجو حار، ولا للشاب أن يرتكب المحظور بدعوى أنه فصل صيف وأنها عطلة وأننا نموه عن أنفسنا وأننا نتنزه وغير ذلك من الأمور. الإنسان غالبا ملول، يعني يكثر الملل،
فإذا جاء الشتاء مل فسأل عن الصيف، وإذا جاء الصيف مل وسأل عن الشتاء، كل ذلك لتستيقن يقينا غير شك أنه لا بقاء لك في هذه الدنيا. ولكن أيضا حري بك أن لا تعصي ربك في

بل ورد في بعض الآثار عن السلف أنه ينبغي للواحد أن يعلم أبناءه السباحة وركوب الخيل ونحو ذلك، ولكن لا ينبغي أن يعصي الله تعالى لأجل تحصيل لذة دنيوية وهي لذة الانتعاش في البحر أو النهر أو غير ذلك من الأماكن التي يسبح فيها الناس، فأيضا بدك تنتبه لمثل ذلك. طيب وين منروح؟ أولا بدك تنتبه أن لا تذهب إلى مكان يحجر فيه بعض الناس موضعا عاما لكل الناس فيضعون عليه أيديهم يمنعون الناس من الولوج فيه أو الدخول إليه إلا ببدل مالي، فهذا ينبغي أن تتنبه له، لأن الشرع حرم على الناس أن يستولوا على ما كان من المرافق العامة لكل الناس، وزد عليه أنه يأخذ بدل الدخول إليه مقابلا ماليا، فذلك لا يجوز، فيحرم عليك أن تدخل إلى هذه الأماكن وأن تبذل الأموال لتحصيل هذه اللذة الفانية الزائلة التي سرعان ما ستنتهي بنهاية النهار. طيب هل فين يروح على البحر أو النهر العام الذي لم يحجر أحد من الناس بقعة منه فأدخل إلى الشاطئ وأسبح؟ نعم يجوز لك، يجوز لك ذلك ولا تمنع من ذلك، ولكن عليك أن لا تؤذي الناس في بقائك في الشاطئ، ما تؤذي لحدك لا بالكلام ولا بالفعل، وعليك أن تتحلى بالأخلاق الحميدة. فالبحر منه موضع للمسكرات ولا المنكرات، الشاطئ منه موضع لترك الصلاة وللنظر المحرم وغير ذلك من الأمور التي يفعلها بعض الشباب. بعض الشباب نعم بيروح على المسبح وبيروح على البحر، شو بيعمل هنيك؟ هو يوم عند البعض أكيد هو يوم للمعصية، هو يوم للنظر المحرم، هو يوم لكشف العورات عند هذا الشخص، هو يوم ليأكل لحما مشكوكا فيه، لا يسأل من أين أتيتم بهذا اللحم، من أين تجلبون اللحم الذي تبيعونه، يشتري لحما لا يعرف مصدره من أين فيأكل لحما مشكوكا فيه فيقع في الذنب الكبير. هو يوم عنده لسماع المنكرات، هو يوم للرقص المحرم، هو يوم للنظر إلى عورات النساء، وكذا بعض النساء هو يوم عندها للنظر إلى عورات الرجال، ويوم عند البعض لترك الصلاة، ويوم للإغواء، ويوم لشرب الخمر وغير ذلك من الأمور. إذن ماذا فعلت أيها الشاب؟ ذهبت لتسبح ولكنك ارتكبت في طريقك إلى السباحة وفي موضع خيمتك حيث تمكث عند الشاطئ ارتكبت كثيرا من الكبائر والصغائر، امتلأت صحيفتك بالذنوب. طيب لربما يسأل السائل، يعني ما منتسبح؟ يعني ما منروح منسبح؟ بلى نعم تسبح، ولكن مع مراعاة حق الله سبحانه وتعالى ومع مراعاة الحلال والحرام. بدك تنتبه ما تطلع من الصيف بأوزار مثقلة على كاهلك، وهذا الحر اللي انت فيه كلا شيء أمام حر الآخرة. النار التي تراها في الدنيا يعني أكثر من مجرد شوب، النار التي تراها في الدنيا أشد نار، هذه التي يوقدها بنو آدم هي جزء من 70 جزء من جهنم، هي كلا شيء. فلما تهرب بزعمك من حر الدنيا وتفعل ما يودي بك

إلى الاحتراق بجهنم بسبب ذنوبك إن لم يعفو الله تعالى عنك. ليش؟ إذا بدي يكون ذكي لا أهرب من حر إلى ما هو أشد إن لم يعفو الله تعالى عني. حر الآخرة أشد من حر الدنيا، شمس الآخرة أشد من شمس الدنيا. الشمس يوم القيامة تدنو من رؤوس الناس، بتكون بعيدة عنهم شيء قليل قياسا على ما بينها وبين الناس اليوم من المسافة. أنت تهرب من حر الدنيا ولكن تفعل ما يودي بك إلى شدة الحر في الآخرة إن لم يعفو الله تعالى عنك. إذن بدك تنتبه بالصيف إلى كشف العورات. المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها إلا وجهها وكفيها، والرجل عورته بين السرة والركبة، على خلاف في ذلك بين العلماء، ولكن جمهور العلماء على ذلك. فإذا عليك أن تراعي أمر العورة، سواء كنت بالمسبح، سواء كنت على البحر، سواء كنت بالشارع، حتى لو كنت ببيتك. لو كنت ببيتك قدام ولادك، قدام اخواتك، قدام والديك، انت امام ابنائك، امام بناتك، امام اخواتك. بعض النساء لا تراعي ذلك في البيت، فتكشف ما لا يجوز ان تكشفه امام اخوتها، او تكشف ما لا يجوز ان تكشفه امام ابنائها، امام ابيها. فإذا بده يراعي الواحد أمر العورات، لأن كشف العورات يودي بالإنسان إلى هتك هذه الخطوط، لسيما الأبناء إذا تربوا، والبنات، على أنه الماما والبابا وخيه وإخته والكل يكشف عورته أمام الكل، لا يكون عنده هذا الحاجز وهذا الرادع وهذا الفاصل بين جسده وأجساد الآخرين، فقد يكبر على ما لا تحمد عقبه. إذن هذا أول أمر. ثاني أمر، أمر النظر، وهو المرآة للقلب، هو الذي يشغل القلب، هو الذي يحرك القلب. القلب الذي بين الضلوع ليس له عين باصرة تبصر ما يجري حولها إلا العين، وليس له ما يسمع به من آذان ونحو ذلك إلا هذه الأذن التي تكون للإنسان يسمع بها، فيدخل إلى قلبه ما يدخل. فإذا ما تسمعه وما تراه يؤثر على قلبك، لذلك سماع ما لا يجوز سماعه على الشواطئ وعلى ضفاف الأنهار يؤثر في القلب، يشعل القلب، يشغل القلب، لسيما إن كان كلاما يتعلق بأمر الشهوة ونحو ذلك. لأنه كثير من القصائد الغنائية تتكلم عن ذلك، عن الشهوات وعن اللمس وعن نحو ذلك، فيشعل هذا في القلب نارا لا تنطفئ لربما بيوم ويومين وثلاثة وشهر وشهرين وثلاثة، ربما يبقى الأمر متقدا عند هذا الإنسان. وكذا النظر، والنظر بقاؤه في القلب صورة ما يراه الإنسان قد تطبع في القلب سنينا ولا تذهب، شهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة، لأجل صورة أو لأجل مشهد أو لأجل أمر رآه. فإذا أنت مطالب بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ما قال فقط لا تنظروا، الغض هنا أبلغ، أن يغض الإنسان بصره لكي لا يشعل قلبه بما حرم الله. بتلاقي راح على البحر، راح على المسبح، راح على النهر، رأى مثلا رأى الشاب شابة
بلباس البحر الذي تسمعون عنه في هذه الأيام، فيبقى باله منشغلا يمكن أيام طويلة حتى يكلمها وحتى كذا وحتى كذا، حتى يعرف من هي مثلا إذا ما كان بيعرفها. فإذا أيها الشاب، أيها المستمع، أيها الأب اللي عنده أولاد، أيتها الأم اللي عم تسمعني الآن، من أخطر ما يرسل إليه الأولاد في هذه الأيام في الصيف بدعوى الترفيه والتنزه والكزدورة هو مثل هذه الأماكن المختلطة بين الجنسين مع كشف العورات. من أخطر ما يرسل إليه الأولاد، فيه فتح لأبواب الشهوات، كل الأبواب، كل الأبواب. لذلك هذا بده انتباه. لربما واحد يقول طيب يعني نحن ما فينا نسبح، ما فينا نروح، ما فينا نكزدر، ما فينا نشم الهواء. فيك، ولكن بما أباح الله لا بما حرم الله. يمكن تروح أنت إلى موضع خاص، مكان حوض سباحة خاص فيه أرحامك وأهلك، ومن دون كشف عورات، ومن دون استماع لما حرم الله، ومن دون شرب لما حرم الله، ومن دون أكل لما حرم الله، ومن دون رقص حرمه الله، ومن دون ما لم يجزه الشرع، وتسبح كما تريد. شو المانع من ذلك؟ ما في مانع، اسبح إن شئت، وإلا فتحت على قلبك أبوابا من الشرور لا تغلق بفترة قصيرة. لا ينبغي أن تكون ممن يفر من الهجير ويتقيه، ولكنه لا يفر من جهنم ولا يتقيها، ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبته. هذه جهنم، لو كنت حديد لدوبت منك ما أذابت. انتبه، كون ذكي، ما تستغل شبابك فيما حرم الله تعالى. نعم الشهوات كثيرة والدعاوى لمثل ذلك كثيرة، ولكن الناس غاديان. في ناس عم تشتغل لآخرتها بالصيف، وفي ناس عم تشتغل لتروح على النار بالصيف، كذلك في الشتاء. في ناس بتصوم بالصيف، مما حبب لبعض الصالحين صوم الصيف. لما؟ لأنهم يصومون ليوم أشد حرارة، في أيام أشد حرارة، اللي هي يوم القيامة. يوم القيامة يوم أشد حرارة وحرقة وعذابا وكربا وهما وضيقا وضنكا مما فيه بالدنيا. الحرارة 30، حرارة 40، حرارة بالليل 27. شو هي قدام دنو الشمس من رؤوس العباد حتى تكون بعيدة كيلومتر ونص عن رؤوس الناس؟ عم تتخيل أن الشمس تدنو تدنو تدنو تدنو من رؤوس الناس وبتكون بعيدة عنهم كيلومتر ونص؟ شو حر هيدي الدنيا قدام هيداك الحر؟ من الناس من يعرق فيصل عرقه إلى ركبتيه، منهم إلى سرته، منهم إلى صدره، منهم من يغرق بعرقه وهو الكافر، ولكنه لا يموت، لا يموت، يغرق بعرقه، عرقه لا يتجاوز إلى من هو بقربه، بل يكون له، هذا عرقه هو. لكن في ناس ما بتكون تحت حر الشمس، تكون تحت ظل العرش، تحت ظل العرش الأنبياء والرسل والأولياء والأتقياء. والشاب الذي نشأ في طاعة الله، والذي تعلق قلبه بالمساجد، والذي تصدق صدقة فأخفاها، والذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، والذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، والإمام العادل، هؤلاء لا يكونون تحت حر الشمس. إذا ما استطعت أن تكون إماما عادلا، ولم تدعك امرأة
فتعف عنها، ولا تصدقت لفقرك، ولا ذكرت الله خاليا ففاضت عيناك ولا مرة، وليس لك أخ في الله تحبه ويحبك ابتغاء مرضات الله، ليس عندك شيء من ذلك، ولا تقصد المساجد بكثرة. فيك تكون من هؤلاء الشباب الذين نشأوا على طاعة الله بأن تتقي الله عز وجل. ثم هل تنال في الدنيا نعيما؟ وهل تنال راحة في الدنيا؟ نعم، هذا الشاب إذا نشأ على طاعة الله فهو ممن تولاه الله. نحن عند الفجر بنقول اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، دعاء القنوت بالفجر. هذا الذي نشأ على طاعة الله وبقي واستمر على ذلك إلى الموت هو ممن هداهم الله، وتولني في من توليت هذا ممن تولاه الله، وعافنا في من عافيت هذا ممن عافاه الله من الذنوب، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت هذا ممن صرف عنه كثيرا من الذنوب. فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذا الإنسان حقق عددا مما دعا به فجر كل يوم إذا نشأ في طاعة الله. هذا الصيف موسم لتتزود منه لآخرتك، كما كل المواسم، كل المواسم، في الصيف في الشتاء صوم بهذا اليوم ليوم أشد حرارة، صلي ركعتين في الليل بدل ما تسهر مثل كتير شباب. كتير شباب يسهرون في الصيف لأنه الليل قصير، بس بشو بيسهروا؟ بيسهروا بما لا ينفع، يسهرون بغير النافع والمفيد، بل بالمنكرات والموبقات أحيانا. أيها الشاب، أيامك عدد، منها إلى ما لا نهاية في هذه الدنيا. أيامك عدد، وكثير من الشباب ماتوا في الصيف، وكثير من الشباب ماتوا يوم الأحد في الصيف في أثناء النزهة التي ذهبوا إليها، وبعض الشباب ماتوا غرقا. هلأ الذي يغرق وهو من المسلمين فقد نال شهادة، غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، ولكن منهم من لا يموت بنوع من أنواع الشهادة فلا يغفر له بالموت. عامل كبائر وذنوب وكبائر وذنوب، مات يوم الأحد، يوم النزهة اللي راح يتنزه فيها ورايح يرتكب فيها كثير من الآثام والذنوب، نعم في هذا اليوم مات. أيها الشاب، يمكن هذا الشهر آخر شهر لك، يمكن الشهر الجاي آخر شهر لك، يمكن هذا الصيف آخر صيف لك، ثم لا تكن ممن يضيع ربع عمره وسيسأل عن كل عمره. أنت حتنسأل بالآخرة عن عمرك فيما أفنيته، عن جسدك فيما أبليته. وهي أربع فصول، شتاء وربيع وصيف وخريف. فالصيف تقريبا ربع السنة، ولربما ببعض البلاد نصف السنة، وببعض البلاد ثلاثة أربع السنة. هلأ يمكن عنا بلبنان صار يمكن حيصير نص السنة صيف، فالبعض كل هذا الموسم مضيعه شو بالتنزه على البحر، صيد وشط ونهر ومشاوي على البحر على الشط، وأكل وطعام ورقص وغنى، نعم، وفلوس من هنا وهناك وصرف مال. كل ذلك لما؟ بدعوة أنه نحن بدنا نشم هواء، فيش خلقنا. كل هيدا ليه؟ ربع عمرك أو نصف عمرك ضيعته. في ناس
كيف ما بتضيعه بتلاقيه على البحر، كيف ما بتنزل على البحر بتلاقيه هنيك. طب شو عامل؟ شو جهزت لآخرتك؟ تعال نشوف، يمكن بعب معك سنة، بعب معك سنتين، بعب معك شهر. شو جهزت؟ أنت ممن قضى 20 عاما على الشاطئ، أنت ممن قضى 10 سنين مثلا، 30 سنة قضاها على الشواطئ، هيك بدك تجاوب بالآخرة؟ هذا الذي تحب أن تجيب به، أنك قضيت ربع عمرك أو نصف عمرك أو أكثر على الشواطئ، شواطئ البحار أو ضفاف الأنهار، وهذا إذا لم تعصي الله تعالى به، بمجرد ذلك ضياع للأوقات، بمجرد أنك أنت مقضى الوقت الطويل على البحر والنهر، بمجرد هيك ضياع للوقت. كيف إذا زدت عليه أنواع من المحرمات والآثام؟ شو جوابك بالآخرة؟ كل ما رحت على البحر نظرت نظرا محرما، كلما ذهبت إلى البحر أو الشاطئ شربت شيئا منكرا أو تعاطيت شيئا محرما، كلما نزلت إلى الشاطئ تكلمت بالكلام القبيح الذي لا يحسن، كلما نزلت إلى الشاطئ ضيعت الصلاة، كلما نزلت إلى الشاطئ بذلت مالا فيما حرم الله. عم نحكي عن البعض يعني، مش الكل، ومش كل ما ينزل الواحد على شاطئ يعني عم يعمل هيك، لا، لكن عم نحكي عن هذا الذي يفعل هذه الأمور عند الشواطئ، ماذا سيجيب في الآخرة؟ هذا الصيف كان بلاء عليه، هذا الحر كان بلاء عليه، كما أنه الشتاء بلاء على بعض الناس، كما أنه المال بلاء على بعض الناس، كما أن الفقر بلاء على بعض الناس، كما أن الصحة بلاء على بعض الناس، كما أن المرض بلاء في دينها لبعض الناس. نعم، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة وينبغي أن نشكره عليها في الصيف وفي الشتاء. هذه الثياب تقينا الحر والبرد، وتقي الناس بعضها من بعض في ظهور العورات، فتستر العورات حتى لا يحصل ما حرم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، فأمر بستر العورات. البعض يتحرى الصيف ليكشف عن بدنه، حتى بعض النساء في الشوارع وفي الطرقات تنتظر أول أيام الحر، أيام الصيف، حتى تتكشف تكشف تام وتمشي في الشوارع، ما يؤدي إلى ما تعرفون يعني بالتلفزيونات وبالأفلام وبالمسلسلات وبحكي أهل الطرقات والشوارع، يعرفون ما يؤدي به هذا التكشف في الطرقات إلى مخاطر وأضرار، وإلى ما يؤدي إليه من نظر محرم، ويؤدي إلى ما لا يحسن في الشرع. هذا كله بيصير وهم يعرفون، وهم يعرفون اللي بيعملوا هيك أو اللي ينظرون أو الذين هم في الطرقات يعرفون ما تؤدي به هذه الأمور إلى مفاسد. فاتق الله أيتها المرأة، أيتها الشابة، بالصيف وبالشتاء، ولربما تتعرض إلى الأذى إذا كشفت عن عورتك، لربما تتعرض إلى أذى من حدا بالشارع، لربما تتعرض إلى أذى من سائق أجرة، من حدا أراد بك شرا، لأنك أنت أظهرت ما لا ينبغي أن يظهر، ما لا ينبغي أن يبين للناس، هذا ينبغي أن يكون محل ستر، محل خاص في فاصل بينك وبين الناس بمثل ذلك. وعلى الرجال أن يغضوا من أبصارهم أيضا، لأنه نحن بزمن انتشر في كشف العورات، كونوا ماشيين الناس بالطرقات صور، حتى بانويات وصور أيضا فيها كشف عورات، يعني حتى في كل وسيلة يستطيعون فيها أن يكسروا الحواجز بين الجنسين يفعلون.
كل ما يعين على الخلاعة والكشف ونحو ذلك يفعلونه. أنت أيها الشاب المسلم، أيتها الشابة المسلمة، عندكم من الذكاء وعندكم من الفهم وعندكم من القدوة الحسنة ما يمنعكم عن النزول إلى الحضيض، عن النزول إلى هذا المستوى، إلى هذا الانحطاط الذي يريدونه، يريدون الناس عبيدا للشهوات، لذلك يمنعون أن تستر العورة أثناء السباحة في بعض المواضيع، بل لا يقبلون إلا بكشف العورات في مواضع السباحة. ليش؟ بحر، شو حيتأثر إذا كانت اللي عم تسبح لبسي كذا أو لبسي كذا؟ كيف سيتأثر الماء بمثل ذلك؟ إنما المراد كسر الحواجز والخروج عن القوانين التي حدها الشرع. نسأل الله تعالى أن يحفظ شباب المسلمين وشابات المسلمين، ونسأل الله تعالى أن يسلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: نداء المعرفة.
1: Experience a safe learning environment at AICP schools.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: مبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
2: مجوهرات أمر، أمر جولري.
3: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
2: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: تفرحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
1: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
1: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
2: Yes Travel and Tourism.
5: وين ما شفتها أكيد بتعرفها لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
6: كل اللي بتحتاج عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: أهلا بكم. يصادف اليوم الرابع من آب ذكرى الزلزال الكبير الذي ضرب مرفأ بيروت قبل 6 سنوات، حاملا معه ذكرى أليمة على وقع تفجيرات إسرائيلية تهز الجنوب وصولا إلى العاصمة باستخدام جيش العدو كميات هائلة من النترات، وإقرار سياسة الأرض المحروقة للبلدات الواقعة ضمن ما يسميه المنطقة الأمنية. وفي ذكرى تفجير المرفأ قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: في مثل هذا اليوم في كل عام يقف لبنان كله أمام جرح لم يشفى وذاكرة لم تنطفئ. نستعيد هول تلك اللحظة التي اهتزت فيها بيروت من الأعماق، حيث تحول المرفأ شريان الحياة والاقتصاد إلى مسرح لمأساة لم يشهد تاريخنا الحديث لها مثيلا. كانت لحظة انفجار غيرت وجه العاصمة وحصدت أرواحا وخلفت جرحى بالمئات. وأكد رئيس الجمهورية أن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات مهمة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، فالعدالة لا تعني الانتقام بل تعني إحقاق الحق وكشف الحقيقة كاملة غير منقوصة ومحاسبة كل من تقاعس أو قصر أو تسبب بهذه الكارثة أيا كان موقعه أو صفته. فلا العدالة تجر ولا القانون يستثني أحدا من سلطانه. وفي هذا الموضوع تناوله رئيس الحكومة في الجلسة الوزارية في السراي أمس، حيث أشار إلى وجود انتظار وترقب لصدور القرار الاتهامي إن شاء الله في غضون شهور معدودة، معتبرا أن الوضع تغير في ظل العهد الحالي وولاية الحكومة ولم تعد هناك عراقيل قضائية وقد أزيلت أمام التحقيق، مع التأكيد على احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية. على صعيد المفاوضات، تستضيف روما بدءا من اليوم وعلى مدى 3 أيام جولة مفاوضات مباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في حضور الراعي الأمريكي. وبحسب المعلومات فإن لبنان ذاهب إلى هذه الجولة حاملا مجموعة ثوابت التي من شأنها أن تسرع بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، أولها تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة برغم توقيع صيغة الإطار، إضافة إلى وقف الاعتداءات التي تطاول الجيش اللبناني على ما يحصل في زوطر والمنصوري وغيرها من المناطق، والثاني توسيع المرحلة الثانية من المناطق التجريبية بما يتطلب انسحابات إسرائيلية جديدة بدءا من زوطر الشرقية، إضافة إلى قرى وبلدات أخرى محتلة في منطقة جنوب الليطاني. الثالث الوقف الفوري للتدمير الممنهج وتجريف وإحراق منازل البلدات والقرى الجنوبية المحتلة. في التطورات الميدانية، نفذت قوات العدو تفجيرا كبيرا في بلدتي الطيبة والقنطرة، سبقه ليلا تفجير عنيف طال منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون، كما أغار الطيران الحربي المعادي مستهدفا تلة علي الطاهر وبلدة يارون في قضاء بنت جبيل. أقدم العدو على حرق كروم الزيتون. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى 40: نواجه عدوانا أمريكيا إسرائيليا على لبنان وغزة وإيران والعراق واليمن من أجل إطفاء جذوة المقاومة واستعمار المنطقة، وأدعو السلطة في لبنان لإيقاف التنازلات المجانية والحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي والاهتمام بالسيادة. وقال إن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية بحسب ما ذكرت وكالات الأنباء. تشريعيا، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من النواب السنة ملف قانون العقوبات، وتم التوافق على بعض التعديلات مرحبا بالصيغة التي تم التوصل إليها من قبلهم على أن يكون القانون مدرجا على جدول أعمال الجلسة النيابية التي من المتوقع أن تعقد قبل 15 من آب الجاري. نيابيا، أقرت لجنة المال والموازنة النيابية قانون إعادة هيكلة وإصلاح المصارف إلى جانب قوانين إصلاحية أخرى، ومن المتوقع يكون والآخر على جدول أعمال الجلسة المقبلة. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة. ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
0: أرحب بكم من جديد. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران جارية الآن، مشيرا إلى أنها تجرى بناء على طلب إيراني، معربا عن أمله في أن تعود طهران إلى رشدها. وقال ترامب أنه يريد منح إيران الفرصة الأخيرة قبل توجيه ضربة قاسمة، معتبرا أن هذه هي الفرصة الأخيرة أمامها. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أوضح أن البحث سيدخل مرحلة ثانية، متوقعا أن تستغرق المفاوضات وقتا أطول. وأكد ترامب أن مضيق هرمز ينبغي أن يبقى مفتوحا بالكامل، وأنه لن يسمح لإيران بإقرار رسوم على عبور السفن فيه. في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد، ولن تكون ضيفا لدى أي جهة. أقامت 25 ولاية أمريكية بينها 2 يحكمها جمهوريون دعوى قضائية على إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية إقراره رسوما جمركية على 60 دولة، معتبرا أن الرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته. في الملف الفلسطيني، أكدت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك أهمية التزام الحكومة الإسرائيلية بكل تعهداتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وشددت الدول الثلاث على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تمثل خرقا للاتفاق، وتقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، داعية إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن استمرارية وقف إطلاق النار، وفق ما نقلت سكاي نيوز عربية. استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق رئيس إقليم كردستان العراق والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني. وجرى خلال اللقاء وفق سنة بحث في العلاقات بين الجانبين وسبل تعزيز التعاون والتنسيق، ولا سيما في المجال الاقتصادي، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار وتعزيز التعاون الإقليمي. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة على منطقة صناعية في تشيركوف خارج موسكو، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم وفق وكالة فرانس بريس. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية. توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة فوق الجبال وبسيط على الساحل والداخل، حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح مساء. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال، من 19 إلى 30، أما في الداخل من 21 إلى 39 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى.

0: المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
1: ألو، وينك؟
2: بدي وين؟
1: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
2: لحظة، ما معي محل كل هول.
1: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
3: سلة الخير منكم للمحتاجين.
4: لله تعالى فائدة اليوم: كيف يفك السحر؟ السحر لا يفك بالسحر، النجاسة لا تزال بالنجاسة كما يفعل بعض الناس. لا يجوز أن تعمل سحرا لتفك سحرا، إنما تعمل ما ورد، ما ذكره العلماء من بعض العقاقير وبعض الأذكار وتلاوة بعض الآيات. فقد روى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا سورة البقرة، اقرأوا سورة البقرة. الرسول عليه الصلاة والسلام حضنا على قراءة سورة البقرة. قال صلى الله عليه وسلم: فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة كما فسر هذه الكلمة بعض العلماء بذلك. فإذا قراءة سورة البقرة تعين على إبطال السحر، لأن فيها آيات تدل على ذلك، على إبطال السحر، وتبعد السحرة بإذن الله، وضرر السحرة وضرر الشياطين بإذن الله. لو تلاها الشخص كل يوم في البيت هذه بركة عظيمة. وإذا وضع المسجل وفيه تلاوة لسورة البقرة من قارئ يحسن القراءة فهذا فيه خير، لكن ليس كما إذا قرأ هو بنفسه. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، أي السحرة. ثم ذكر العلماء أنه إذا أخذت 7 ورقات من شجر السدر الخضراء، 7 ورقات خضراء، ودقت بين حجرين دقا جيدا، ثم بعد أن تهرس توضع هذه الورقات المهروسة المطحونة في الماء، ثم يقرأ عليها آية الكرسي والمعوذات 3، الإخلاص والمعوذتين، إنسان يحسن القراءة. ثم هذا المسحور بعد أن توضع هذه الورقات المطحونة في الماء ويقرأ عليها ذلك، المسحور يشرب 3 مرات ثم يغتسل بالباقي فينفك عنه السحر بإذن الله، وهذا شيء مجرب. كذلك مما جربه العلماء وذكروه أن تؤخذ 41 حبة فلفل أسود، هذا الحب قبل أن يطحن يكون شيئا صغيرا مستديرا، وأن يقرأ على كل حبة 7 مرات، أن يقرأ على كل حبة، يقرأ إنسان يحسن القراءة 7 مرات سورة الإخلاص، ثم يوضع على الجمر ويتبخر منه المسحور فينفك عنه السحر بإذن الله. فإذا نستعين على فك السحر، ليس بالسحر، لا يفك السحر بالسحر، إنما بقراءة القرآن، بالتحصن، باستعمال العقاقير التي جعل الله فيها خاصية لفك السحر. فاعملوا بذلك ولا تذهبوا إلى الكهان، ولا تذهبوا إلى هؤلاء الغشاشين الذين يوهمون الناس خلاف الحق.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوا.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ملتزمة بخطة مالية صحية مدروسة تراعي الأوضاع الراهنة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بنية الغزاوي، الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333129.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. يصادف اليوم ذكرى الرابع من آب، ذكرى انفجار مرفأ بيروت قبل 6 سنوات حاملا معه ذكرى أليمة. الرئيس عون بذكرى تفجير المرفأ يقول صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات مهمة لا تحتمل مزيدا من الانتظار. انطلاق الجولة 7 من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما اليوم، وستستمر 3 أيام، ولبنان متمسك بثلاث ثوابت. قوى الأمن تعديل أوقات تدابير السير في سوديكو بسبب أعمال تعبيد من الغد إلى السبت. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثاتنا مع إيران جارية والفرصة الأخيرة لتجنب ضربة قاسمة. الرئيس الإيراني مسعود بوزشكيان ندافع عن حدودنا ولا نسعى إلى توسيع الحرب. بيان ثلاثي لمصر وقطر وتركيا، الانتهاكات الإسرائيلية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. مجلس السلام يقول إن القوات الإسرائيلية لن تبدأ انسحابها من غزة إلا بعد نزع كامل لسلاح حماس. مقتل 5 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة في منطقة موسكو. أخيراً الطقس المتوقع، كتل حارة تنحسر صباح الغد والطقس يتحول إلى صيفي معتاد. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أنه يجب الإيمان بالروح، وهي جسم لطيف لا يعلم حقيقته إلا الله. الجسم إما أن يكون كثيفا كالشجر والحجر والإنسان، وإما أن يكون لطيفا كالهواء والجن والملائكة والروح. فالملائكة يستطيعون أن يدخلوا في جسم ابن آدم من غير أن يشعر ويحس بهم، والجني كذلك يستطيع أن يدخل في جسم الإنسان غير الأنبياء من غير أن يشعر به، كالقرين الذي يوسوس للإنسان ليأمره بالشر. يدخل إلى صدر الإنسان من غير أن يشعر به الشخص. أما الأنبياء فلا يستطيع الشيطان ولو كان قرينا أن يدخل في جسم واحد منهم، ومن اعتقد ذلك، أي من اعتقد أنه يستطيع الدخول في أجسام الأنبياء، فقد ضل وهلك. وإنما الشيطان يوسوس لهم من خارج، لكن لا يتسلط عليهم، أي لا يتمكن منهم، وكذلك ليس له سلطان على الأولياء. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. معناه: عبادي الصالحون لا تستطيع أن تغويهم، مهما وسوست إليهم لا تستطيع أن تغويهم، لأني أنا شئت لهم أن يكونوا مخالفين لك. الشيطان لا يسيطر على الأنبياء، لكن يوسوس لهم. أما السيطرة فلا يستطيع. السيطرة معناه أن يتصرف فيه كما يشاء. فقوله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، معناه لا تستطيع أن تغرقهم في المعاصي من طريق الوسوسة. الصالحون لا يستطيع الشيطان أن يغرقهم في المعاصي وإن وسوس لهم، ثم إن وسوس لهم فأوقعهم في معصية لا يستمرون على ذلك، ولا يتمكن بوسوسته من إيقاع الأولياء في الكفر. أما إلى ما دون ذلك يستطيع. يقول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالروح من الأجسام اللطيفة، وقد أخفى الله عنا حقيقتها، فنترك الخوض في البحث عن حقيقتها لأنه أمر لن نصل إليه. وقد أجرى الله العادة أن تستمر الحياة في أجسام الملائكة والإنس والجن والبهائم ما دامت تلك الأجسام اللطيفة مجتمعة معها، وتفارقها إذا فارقتها تلك الأجسام، وهي حادثة ليست قديمة. فمن قال إنها قديمة لابتداء لوجودها، أي بأنها ليست مخلوقة، فقد كفر. فالأرواح حادثة مخلوقة، ولكنها باقية لا تفنى. وبعد أن خلق الله سيدنا آدم عليه السلام، أخرج من ظهره أرواح ذريته واستنطقهم، فاعترفوا كلهم بألوهية الله. ثم بعد أن خرجوا من بطون أمهاتهم استمروا أيضا على مقتضى ذلك الاعتراف، لكن الله أنساهم تلك المفاهيم، ذهبت عنهم المعلومات التي كانت لهم. ثم بعد ذلك منهم من تعلم الإيمان ونشأ عليه، ومنهم من تعلم الكفر ونشأ عليه، فصار قسم من العباد مؤمنين وقسم منهم كافرين. وكذلك من قال البهائم لا أرواح لها فقد كذب القرآن، لأن الله تعالى قال وإذا الوحوش حشرت، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. معنى هذا الحديث أن الله تعالى يأخذ الحقوق لأهلها حتى يقاد، أي حتى يؤخذ حق الجلحاء، أي الشاة التي ليس لها قرن، من القرناء التي ضربتها في الدنيا. القرناء معناه التي لها قرن، ولكن ليس معنى ذلك أن تؤخذ القرناء التي ضربت الأخرى إلى النار كما يحصل لبني آدم. بنو آدم إذا ضرب أحدهم في الدنيا إنسانا ظلما يقتص منه بنار جهنم، أما البهائم فليست كذلك، إنما هذه تضرب هذه كما ضربتها في الدنيا ثم يموتون، لا يدخلون الجنة ولا النار، إنما يعودون ترابا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
9: سماك كومباني،
10: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
9: سماك كومباني.
2: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب
11: يا رسول الله.
2: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

نصيحة في دقيقة، نصيحة لمن يبتلى كثيرا: لا تحزن، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال البلاء بالمؤمن في نفسه وماله وولده

حتى يلقى الله، أي حتى يموت وليس عليه خطيئة، يعني يكون طاهرا من الذنوب بسبب البلاء. فاصبر يا من تبتلى كثيرا، اصبر واحمد الله على كل حال. فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه غير ذلك قال: الحمد لله على كل حال. وتفكر في هذا، البلاء للمؤمن الصابر نعمة ليس نقمة، البلاء على الكافر انتقام، أما للمؤمن الصابر نعمة وليس نقمة، فإنه إن كان مذنبا كفرت عنه خطاياه بهذا البلاء، وإن كان تقيا صالحا ارتفعت درجته عند الله بهذا البلاء. لكن الشرط أن يصبر، أن لا يعصي ربه بسبب البلاء. بعض الناس يكفرون، ينزل به بلاء يشتم الله وهذا كفر، أو يشتم عزرائيل، أو يشتم الدين، يموت ولده يعترض على الله يقول: يا ربي ما الآيت غير ابني حتى تاخده، يعترض على رب العالمين. ولن يضر الله شيئا، إنما ضر نفسه. انتبهوا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه. وأنتم تعلمون أن الأنبياء أفضل خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، لما يبتليهم؟ ليناسب علو درجتهم حتى ترتفع درجاتهم أكثر. وهكذا لعباد الله الصالحين. اللهم اجعلنا من الصابرين المحتسبين، اللهم اجعلنا من الصادقين المخلصين المخلصين، وأكرمنا برؤية سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: Sona non voceva.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. رواه البيهقي. معناه أكثر الناس لا يعملون بهذا الأمر الذي هو من أعظم العبادات عند الله تعالى، أي من أفضل الحسنات. والتواضع هو الابتعاد عن الكبر والفخر والترفع على الناس.
0: سنن بشرى.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961-3313-922.

موجز لأهم الأنباء نقدمه لكم من نداء المعرفة. أهلا بكم. انطلقت اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية وبمشاركة وفدين من الجانبين لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار. في ملف مرفأ بيروت، نشر وزير الإعلام بول مرقص عبر منصة إكس صورة مؤثرة لأهراءات مرفأ بيروت بعد الانفجار عام 2020، وكتب عليها باللون الأحمر ذكرى أليمة ليست خبرا يطويه النسيان. في آخر التطورات الميدانية، يحلق طيران المسير المتواصل فوق بيروت والضاحية الجنوبية، وكان حلق طيران الحرب المعادي في أجواء بعلبك والبقاع على علو منخفض بعد انتهاء مراسم إحياء أربعينيات الإمام الحسين. دوليا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران، وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله، وأضاف أن تجريد إيران من قدرتها النووية هو جوهر القضية وكان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل. في المقابل، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمن المصغر الكابينت سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث تطورات الاتفاق بشأن غزة إلى جانب التوترات مع إيران. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وما

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد. أبو حنيفة رضي الله عنه قال: من اعتقد أن صفة من صفات الله حادثة أو شك في ذلك كفر. معنى ذلك أن قدرة الله ومشيئته ليست حادثة بل أزلية أبدية، مشيئة واحدة شاملة لكل المخلوق، لكل ما يوجد في العالم مما وجد إلى الآن ومما سيوجد في الآخرة، كل هذا بمشيئة واحدة، كل هذا شاء وجوده بمشيئة واحدة، وخلق هذا العالم كله بقدرة واحدة أزلية أبدية، ليست قدرته ومشيئته كقدرة الخلق، قدرتنا لها وقت ثم تتجدد من وقت إلى وقت، كذلك مشيئتنا، الله تعالى قدرته ومشيئته ليست كذلك. كما أن ذات الله أي حقيقته ليس له ابتداء، ليس لوجوده ابتداء ولا انتهاء، وجوده وجود واحد، ليس وجودا يتعدد من وقت إلى وقت، كذلك قدرته ومشيئته، وكذلك علمه، علم واحد شامل لكل شيء لا يتجدد لمرور الزمان كعلمنا، كذلك يسمع ويرى بسمع أزلي أبدي، ويرى برؤية ويرى الأشياء الأجسام وغيرها برؤية أزلية أبدية. نحن نسمع الصوت بسمع يحدث عند وجود الصوت، ونحن نرى الأشياء برؤية تحدث عند حدوث الشيء، وسمع الله ورؤيته ليس كذلك، كذلك له كلام ليس حرفا ولا صوتا، ليس يتجدد بمرور الأوقات. الله تعالى لو كان جسما لطيفا أو كثيفا لم يخلق هذا العالم، ما كان يستطيع، لأن الجسم لا يخلق الجسم، ابن آدم جسم لا يستطيع أن يخلق حبة خردل ولا ذبابة، ولا يستطيع أن يخلق أنملة زائدة على القدر الذي خلقه الله من الأنامل. لو كان الله كما يقولون ما خلق شيئا، ما خلق شيئا، ثم عندهم الله مركب، نحن كما أننا مركبون، نحن مركبون من أجزاء، ما نحن ركبنا أنفسنا بل وجدنا هكذا، ركبنا الله الذي هو غير مركب. لو كان الله مركبا ما خلق شيئا بل

لا احتاج الى من يخلقه، كل من كذب نصا جاء به القران صريحا او جاء به الرسول فيما اوحى الله اليه فهو كافر. سبحان الله والحمد لله رب العالمين.

إخوة الإسلام، الخير في لغة العرب يطلق على العمل الحسن الذي يحبه الله سبحانه، ويطلق على غيره. قال تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. الخير هنا بمعنى الطاعات، وفي بعض المواضع في القرآن يراد به، أي لفظ الخير، المال الكثير، كما في قوله تعالى في وصف وذم الكافر: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، هنا الخير معناه المال الكثير، والحمد لله رب العالمين.

احذروا التدليس فالفقر ليس عيبا. روى الإمام مسلم في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. متفق على صحته. فبعد هذا كيف يدعي إنسان أن له سهما في الدين أو أنه صوفي ثم يذم الفقر من غير تفكير؟ وهل الصوفية أغلبهم إلا فقراء؟ هذا لو كان يعرف ما كتاب الله تعالى وما أحاديث رسول الله وما صورة الصوفية لم يقل هذا الكلام. كان أكبر الصوفية بعد الصحابة من التابعين أويس القرني رضي الله عنه، كان معروفا برثاثة اللباس، كان من الفقر ورثاثة الثياب بحيث يظنه الصبيان مجنونا. هذا الرجل أويس جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حقه: إن خير التابعين رجل يقال له أويس بن عامر من قرن ثم من مراد، له والدة هو بها بر، كان به برص فأذهبه الله عنه إلا قدر درهم، فإذا لقيتموه فمروه فليستغفر لكم. الحديث رواه مسلم. وأويس أفضل من كل ولي من عباد الله بعد أولياء الصحابة. آثر فقره على الغنى والرفاهية، فانظروا هذا الذي جاء به الأئمة والصوفية، انظروا هذا وانظروا إلى بعض افتراءات أهل هذا العصر الذين يحتقرون الفقر ويجعلون الفقر علامة الهوان، ولا يدرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء 500 عام. الحديث رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. ما أكذب هؤلاء المفترين على الله وعلى رسوله، يجعلون الفقر أي قلة المال نقصانا عند الله، يجعلونه ميزانا بين الإنسان الطيب وبين الإنسان الهين. فليعلم أن الكريم عند ربه هو العبد التقي، سواء كان غنيا أو فقيرا، وإن أكثر الأتقياء فقراء. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عرف أحوالهم وخبر سيرتهم علم يقينا بأن أغلبهم كانوا فقراء. ونعوذ بالله من موت القلوب الذي يزين لصاحبه القبيح عند الله حسنا، والحسن عند الله قبيحا. والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى. مجوهرات أمر، أمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات أمر، أمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

عليكم. انطلقت في العاصمة الإيطالية روما الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيلي وسط ترقب واسع لمسار المحادثات وضغوط أمريكية حثيثة لدفع التفاهمات الأمنية قدما. وتتزامن هذه الجولة التفاوضية السابعة مع تصعيد إسرائيلي لافت في الجنوب اللبناني تمثل في استمرار عمليات القصف والتفجير ونسف المنازل والممتلكات إلى جانب خرق الأجواء اللبنانية. في ذكرى السادسة لتفجير مرفأ بيروت، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إن صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار، داعيا القضاء اللبناني اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إثبات استقلاليته وقدرته على إنصاف الذين سقطوا وقضوا فيه. وهذا الموضوع تناوله أيضا رئيس الحكومة في الجلسة الوزارية في السراي أمس، حيث أشار إلى وجود انتظار وترقب لصدور القرار الاتهامي، وقال إن شاء الله في غضون شهور معدودة، معتبرا أن الوضع تغير في ظل العهد الحالي وولاية الحكومة ولم تعد هناك عراقيل قضائية وقد أزيلت أمام التحقيق، مع التأكيد على احترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية السلطة القضائية. في السياق، كتب وزير الطاقة والمياه جو صدي على حسابه عبر منصة إكس: سنة جديدة تمضي على جريمة الرابع من آب، والحقيقة ما زالت مفقودة والعدالة مغيبة والوجع لم يخفت. كشف حقيقة انفجار بيروت ومحاكمة المسبب والمنفذ والمشارك مسؤولية وطنية ومهمة إنسانية وحاجة ملحة، لأنه لا استعادة فعلية للثقة بالدولة بلا تحقيق العدالة. هذا ونشر وزير الإعلام بول مرقص عبر منصة إكس صورة مؤثرة لإهراءات مرفأ بيروت بعد الانفجار عام 2020، وكتب عليها باللون الأحمر: ذكرى أليمة ليست خبرا يطويه النسيان. في سياق آخر، قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى أربعينية الإمام الحسين: أدعو السلطة السياسية إلى إيقاف التنازلات المجانية وفتح باب الحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي، كما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام. وسأل: ألا يفترض أن يكون التدمير سببا لإيقاف الحوار مع العدو؟ الأمريكي متواطئ، وكل ما يحصل من تدمير منهجي هو بإشراف وموافقة أمريكية، وأكد أن مسار مذكرة التفاهم هو الذي سيحقق الانسحاب الإسرائيلي، ولولا صمود المقاومة وشعبها لما تحقق شيء، ولما كسرت اندفاعة العدو. وشدد قاسم على أهمية الوحدة الداخلية قائلا: إن العلاقة بين حزب الله وحركة أمل قوية، وشكلت السد المنيع أمام العدو وكل اللاعبين الصغار. وأردف قاسم: نؤكد على أهمية التعاون بين دولتي لبنان وسوريا، وأن تنجح سوريا في فصل العدو، وأن تبقى واحدة موحدة، وإن شاء الله يعود النازحون إلى بلدهم سوريا مكرمين معززين، فسوريا المستقرة هي سند للبنان، كما لبنان المستقر هو سند لسوريا. ولا مانع للقاء علني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي سيكون مناسبا بتقدير الطرفين. وختم قائلا: سنواجه من ينخرط مع المشروع الإسرائيلي كما نواجه العدو الإسرائيلي بالطرق المناسبة. نؤمن بلبنان الواحد الموحد، والعدوان على الجنوب هو عدوان على كل لبنان. لا يمكن أن يستقر لبنان وجنوبه يعاني. نحن مع انتشار الجيش في الجنوب نهر الليطاني ومرحب به، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام. ميدانيا، يسجل تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية ومحيطهما، بالإضافة إلى تحليق مكثف للطيران الحربي على علو منخفض في أجواء بعلبك والبقاع وقرى الجنوب، وذلك عقب انتهاء مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين.
وفي الجنوب واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها الميدانية، إذ أجرى الجيش الإسرائيلي عمليات تمشيط في بلدة حداثة بقضاء بنت جبيل بالتزامن مع تحرك آليات عسكرية باتجاه بلدة حريص، إلى جانب إحراق أشجار الزيتون في بلدة عتشيط القصير، كما حلق الطيران الحربي على علو منخفض فوق قرى قضاء صور، واستهدفت المدفعية مشاع منطقتي المنصوري ومجدل زون. أمنيا، صدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي بتاريخ 3 آب الجاري نتيجة المتابعة الأمنية لعمليات التهريب عبر الحدود الشمالية والشرقية. ضبطت وحدة من الجيش في جورد عرسال صواريخ جراد 122 مليمتر جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، إضافة إلى آلية بيك أب كانت تستخدم لنقلها، وأوقفت المواطنين عين حاء وميم واو وهما من أفراد شبكة التهريب، كما نفذت عمليات دهم بحثا عن سائر أفراد الشبكة، وضبطت ذخائر حربية وأعتداء عسكرية، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: ورحب بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه كان يعتزم توجيه ضربة لإيران، وكان مقررا أن تكون أقوى ضربة على الإطلاق حسب قوله. وأضاف أن تجريد إيران من قدراتها النووية هو جوهر القضية، وكان ينبغي أن يتم منذ وقت طويل. في المقابل نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، موضحا أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة. وبشأن مضيق هرمز، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية بحرية أن سفينة لنقل البضائع السائبة أصيبت بمقذوف قرب مضيق هرمز. وأضافت المصادر أن طاقم السفينة غادرها في حين أعلن فقدان أحد البحارة. ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر الكابينت سيعقد اجتماعا مساء اليوم لبحث تطورات الاتفاق بشأن غزة إلى جانب التوترات مع إيران. في الملف الفلسطيني، أكدت مصر وقطر وتركيا في بيان مشترك أهمية التزام الحكومة الإسرائيلية بكل تعهداتها المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وشددت الدول الثلاث على أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تمثل خرقا للاتفاق وتقوض الجهود المبذولة لتنفيذ المرحلة الثانية منه، داعية إلى الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن استمرارية وقف إطلاق النار وفق ما قالت سكاي نيوز عربية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، قالت شركة تالنتا الروسية إحدى كبرى شركات بيع المواد الغذائية بتجزئة في البلاد، إن حريقا اندلع في وقت مبكر من اليوم إثر سقوط طائرة مسيرة على مركز توزيع تديره في شمال روسيا. تجاوزت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن حرائق الغابات وموجات الحر التي اجتاحت فرنسا وإسبانيا وعددا من الدول الأوروبية حاجز 3 مليارات يورو منذ بداية العام، في أحدث مؤشر على تصاعد الكلفة الاقتصادية للكوارث المرتبطة بتغير المناخ، مع توقعات بارتفاع فاتورة الأضرار خلال الأشهر المقبلة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة فوق الجبال وبسيط على الساحل والداخل حيث تبقى فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح مساء وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 23 إلى 33 درجة فوق الجبال من 19 إلى 30 أما في الداخل من 21 إلى 39 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 29 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

0: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني ومقدم
1: 01-64-94-350-417.
2: ألو وينك؟
3: بدي وين؟
2: حط بسلتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
3: لحظة لحظة ما معي محلك الهول
2: ما تعطى الهم بس نقلهم من سلتك لسلة الخير
4: سلة الخير منكم للمحتاجين
0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو
5: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة
0: الانطلاق في 19 من آب حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534
6: أعزائي المستمعين أنتوا على موعد مع الفائدة ولقاء بيتجدد مع المعرفة اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربع الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت مع برنامج حكي مفيد الفائدة بتبدأ بكلمة فكونوا على الموعد.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. قال نقيب أصحاب الفنادق بيير الأشقر للديار إنه لا يمكن مقارنة الأرقام هذا العام بالأعوام الماضية.

0: أعداد انخفضت بنسبة لا تقل عن 35% وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المطار ووزارة السياحة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركات النفط الكبرى تحقق أرباحا طائلة بسبب ارتفاع الأسعار الناتج من نقص النفط الخام على خلفية الحرب مع إيران في محاولة لتحسين وضعية حزبه الجمهوري قبيل انتخابات منتصف الولاية. وصرح ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: لا يعجبني ذلك، إنهم يجنون أموالا كثيرة جدا بسبب النقص في المعروض، هم يحققون أرباحا كبيرة. أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة ارتفاع أرباحها بنحو 44% في الربع الثاني من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بعدما أدت الحرب في الشرق الأوسط لارتفاع أسعار النفط الخام. ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف اليوم بعد أن تراجعت بشكل حاد في الجلسة السابقة وسط مخاوف من استمرار تعرض الإمدادات من الشرق الأوسط للخطر، إذ لا يزال التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران مستبعدا على ما يبدو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب شهر تسليم 0.62 سنتا لتصل إلى 84.39 دولارا للبرميل بعد أن تراجعت 7% في الجلسة السابقة لتسجل أدنى مستوى لها في 3 أسابيع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: محطة اقتصادية.

روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن ماجه وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك مما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك مما عاذ منه عبدك ونبيك، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

0: نداء المعرفة.
1: Discover the path to educational excellence at AICP schools.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
5: سماك كومباني،
6: شركة السماك

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما اليوم وستستمر 3 أيام. الرئيس عون بذكرى تفجير المرفأ يقول صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار. رئيس الحكومة نواف سلام في ذكرى انفجار مرفأ بيروت لا تسوية على حساب العدالة في هذه القضية. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في ذكرى انفجار مرفأ بيروت يقول مستمرون في التعاون مع القضاء لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. تحليق مسير فوق بيروت والضاحية وفوق بعلبك والبقاع. عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة حداثة. الأمن العام أعلن إعادة تفعيل العمل في مركزي جباع وتبنين الإقليميين اعتباراً من 30 تموز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن محادثات مع إيران وطهران تؤكد لا مفاوضات في الوقت الحالي. بيان ثلاثي لمصر وقطر وتركيا، الانتهاكات الإسرائيلية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. مجلس السلام يقول إن القوات الإسرائيلية لن تبدأ انسحابها من غزة إلا بعد نزع كامل لسلاح حماس. مسيرة تشعل حريقا في مركز توزيع تابع لسلسلة متاجر شهيرة بروسيا. أخيرا الطقس المتوقع، كتل حارة تنحسر صباح الغد والطقس يتحول إلى صيفي معتاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إخوة الإيمان، هذه الآية الكريمة فيها دليل واضح على عذاب القبر، وآل فرعون أي أتباعه الذين اتبعوه على الشرك والكفر، هؤلاء يعرضون على النار في مدة القبر وقبل أن يدخلوها، فيمتلئون رعبا وفزعا وخوفا، أول النهار مرة وآخر النهار مرة، وغير ذلك من أنواع العذاب كضغطة القبر وضرب منكر ونكير له بمطرقة من حديد لو ضرب بها جبل لذاب، ويقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه حتى تختلف أضلاعه، وتسلط عليه حشرات الأرض فتنهش وتأكل من لحمه وهو يرى بعينه، لأن العذاب في القبر بالروح والجسد. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنكا أي ضيقة في القبر. أيها الإخوة المؤمنون، إن من الأدلة الواضحة على عود الروح إلى الجسد في القبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وها هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم: أترد علينا عقولنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، كهيئتكم اليوم. فقال عمر: فبفيه الحجر، أي ذاك الخبر الذي لم أكن أعرفه، وسكت وانقطع عن الكلام. أيها الأحباب، إن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من المعاصي التي غالبا ما تكون سببا لعذاب القبر، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، معناه لا تلوثوا ثيابكم وجلدكم به، لأن أكثر عذاب القبر منه. ويؤكد هذا ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه قال: كنت أسير وحدي فمررت بقبور من قبور الجاهلية، فإذا برجل قد خرج من قبره يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة من نار، وكان معي إداوة من ماء، فلما رآني قال: يا عبد الله اسقني، يا عبد الله صب علي الماء، فوالله ما أدري هل عرفني أو كلمة تقولها العرب، إذ خرج رجل من القبر وقال: لا تسقه فإنه كافر. قال: فأخذ السلسلة فاجتذبه حتى أدخله القبر. قال: وآواني الليل إلى منزل عجوز إلى جانب بيتها قبر، فسمعت هاتفا يهتف بالليل يقول: بول وما بول، شن وما شن. فقلت: ويحك، ما هذا؟ قالت: زوج لي وكان لا يتنزه من البول. فأقول له: ويحك، إن البعير إذا بال تفاج يباعد ما بين رجليه، فكان لا يبالي. قالت: وبينما هو جالس إذ جاءه رجل فقال: اسقني فإني عطشان. قال: عندك الشن، وشن لنا معلق. فقال: يا هذا اسقني فإني الساعة أموت. قال: عندك الشن. قالت: فوقع الرجل ميتا من شدة العطش وما سقاه، فهو ينادي من يوم مات: بول وما بول، شن وما شن. فإياكم إخوة الإيمان ومعصية الله، فإن الموت منا قريب والرب علينا رقيب. ومما ورد في كتاب أهوال القبور عن رجل كان حفار قبور قال: حفرت قبرين وكنت في الثالث فاشتد علي الحر، فألقيت كسائي على ما حفرت واستظليت فيه، فبينما أنا كذلك إذ رأيت شخصين على فرسين أشهبين، فوقعا على القبر الأول، فقال أحدهما لصاحبه: اكتب. فقال: وما أكتب؟ قال: فرسخ في فرسخ. ثم تحولا إلى القبر الثاني فقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: مد البصر. ثم تحولا إلى القبر الثالث الذي أنا فيه وقال: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: فتر في فتر. فقعدت أنظر الجنائز، فجيء برجل معه نفر يسير على القبر الأول. قلت: ما هذا الرجل؟ قالوا: إنسان قراب، يعني سقاء، ذو عيال ولم يكن له شيء، فجمعنا له. فقلت: ردوا الدراهم على عياله، ثم دفنته. ثم أتي بجنازة ليس معها إلا من يحملها، فسألوا عن القبر، فجاءوا إلى القبر الذي قالوا مد البصر. قلت: من الرجل؟ قالوا: إنسان غريب، مات على مزبلة ولم يكن له شيء، فلم آخذ منهم شيئا وصليت عليه معهم. قال: وقعدت أنتظر الثالث، فلم أزل إلى العشاء، فجيء بجنازة امرأة لبعض الأمراء، فسألتهم الأجرة، فضربوا رأسي وأبوا أن يعطوني، ودفنوها في ذلك القبر. والشخصان اللذان جاءا قبل هما ملكان من الملائكة. فالعبرة أحبابنا عند الله بتقوى الله العلي العظيم، فاعملوا يا عباد الله لتكونوا من أهل السلامة، فإنه عند الموت الشيطان يبذل كل جهده ليخرج الإنسان من الإسلام. عند ذلك بعض الناس يهلكون، ومن الناس من يثبتهم الله على الإيمان بلطف منه وبسر بعض الطاعات التي كانوا يعملونها. فنسأل الله تعالى السلامة واللطف عند الممات والنجاة من عذاب القبر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم لعنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن.

0: الو وينك؟
1: بدي وين؟
0: حط بسالتك لحمه خبز دجاج خضره فواكه.
1: لحظه لحظه، ما معي محلك الهول.
0: ما تعطى الهم، بس انقلهم من سالتك لسله الخير.
2: سله الخير منكم للمحتاجين.

زوروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مشهور عند المسلمين استعمال السبحة للذكر، وقد طلع بعض الناس الذين حبب إليهم الشذوذ فصاروا يقولون عن السبحة بدعة قبيحة ومنكر وحرام ولا خير فيها، من الكلام الذي تعودوه في التشويش على المسلمين. يقول الحافظ السيوطي في الحاوي: رأيت كتاب تحفة العباد ومصنفه متأخر عاصر الجلال البلقيني فصلا حسنا في السبحة، قال فيه ما نصه: قال بعض العلماء: عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو، لكن يقال إن المسبح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل، وإلا فالسبحة أولى. قال: وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهد من طريق نعيم بن محرز بن أبي هريرة عن جده أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به. أبو هريرة اتخذ خيطا فيه ألفا عقدة يديره كل يوم 6 مرات، يسبح 12,000 تسبيحة، ومن شدة تواضعه يقول: أسبح بقدر ذنوبي. قال المناوي في فيض القدير عند ذكر التسبيح بالأنامل: السبحة المعروفة كان ذلك معروفا بين الصحابة، فقد أخرج عبد الله بن أحمد أن أبا هريرة كان له خيط فيه ألفا عقدة فلا ينام حتى يسبح به. وفي حديث رواه الديلمي: نعم المذكر الصبح. هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم، كأبي هريرة رضي الله عنه كان له خيط فيه ألفا عقدة فكان لا ينام حتى يسبح به 12,000 تسبيحة، قاله عكرمة. قال: وكان لأبي مسلم الخولاني رحمة الله عليه سبحة فقام ليلة والسبحة في يده، قال: فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح، فالتفت أبو مسلم والسبحة تدور في ذراعه وهي تقول: سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات، أي يا دائم الوجود. الله هو الأول، أي الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده ولا يتغير. قال: هل أمي يا أم مسلم فانظري إلى أعجب الأعاجيب. قال: فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح، فلما جلست سكتت. ذكره أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري في كتاب كرامات الأولياء. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

روى مسلم في صحيحه وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
2: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
3: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
6: سماك كومباني،
7: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
6: سماك كومباني.
8: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، نويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
9: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي صير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
10: Global University، للاختصاص، للمهنة، للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. انطلاق الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما اليوم وستستمر 3 أيام. الرئيس عون بذكرى تفجير المرفأ يقول صدور القرار الظني عن المحقق العدلي بات ضرورة لا تحتمل مزيدا من الانتظار. رئيس الحكومة نواف سلام في ذكرى انفجار مرفأ بيروت لا تسوية على حساب العدالة في هذه القضية. وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في ذكرى انفجار مرفأ بيروت يقول مستمرون في التعاون مع القضاء لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة. تحليق مسير فوق بيروت والضاحية وفوق بعلبك والبقاع. عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة في اتجاه بلدة حداثة. الأمن العام أعلن إعادة تفعيل العمل في مركزي جباع وتبنين الإقليميين اعتباراً من 30 تموز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث عن محادثات مع إيران وطهران تؤكد لا مفاوضات في الوقت الحالي. بيان ثلاثي لمصر وقطر وتركيا، الانتهاكات الإسرائيلية تهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. مجلس السلام يقول إن القوات الإسرائيلية لن تبدأ انسحابها من غزة إلا بعد نزع كامل لسلاح حماس. مسيرة تشعل حريقا في مركز توزيع تابع لسلسلة متاجر شهيرة بروسيا. أخيرا الطقس المتوقع، كتل حارة تنحسر صباح الغد والطقس يتحول إلى صيفي معتاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أن لو رأيت إخواني. قيل: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي، يود أحدهم أن لو رآني بأهله وماله. هذا الحديث رواه مسلم، ورواه القشيري في الرسالة بلفظ أحبابي. من المهم أيها الأحبة أن تعرفوا أن الشيطان لا يستطيع أن يتصور بصورة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي مذكورة في الكتب، لا في المنام ولا في اليقظة. أما أن يأتي بشكل إنسان بغير تلك الصورة، بشكل إنسان من البشر، ويقول: أنا محمد رسول الله، فيستطيع باللسان، يستطيع، لكن كيف يميز؟ يميز بمعرفة صفات رسول الله الخلقية، صفاته التي خلقه الله عليها، منها أنه أجمل البشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أجمل خلق الله، ومنها أنه أشم الأنف، أنفه يعلوه نور، مرتفع ليس منخفضا، ومنها أنه أزج الحاجبين، ومعناه أن هذا الحاجب وهذا الحاجب متقاربان من غير قرن، من غير تلاقي، من غير اتصال أحدهما بالآخر، ودقيق الحاجبين ليس عريض الحاجبين، ثم هو متماسك البدن ليس نحيفا، ثم هو من حيث اللون هو أبيض مشرب بحمرة. يقول بعض واصفيه من أصحابه: كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراق لونه. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: وأجمل منك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. هذان البيتان منسوبان لسيدتنا عائشة رضي الله عنها. والإنسان لا يخلق كما يشاء، إنما معناه أن الرسول من حيث كمال صفاته الخلقية والخلقية كأنه طلب أن يخلق على تلك الصفة فخلقه الله عليها، وإلا فالحقيقة لا أحد يخلق كما يشاء. الله تبارك وتعالى يخلق العباد كيف يشاء، هو كيف شاء في الأزل يخلقهم على تلك الهيئة، على تلك الصفة، يخلق عباده لما يشاء، معناه حتى يجري عليهم ما سبق في علم الله الأزلي ومشيئته الأزلية أن يكونوا عليها، مما يطرأ عليهم من الأعمال والحركات والتطورات حتى تنطبق عليهم تلك الحالات التي شاء الله أن يكونوا عليها، خلقهم على ذلك، خلقهم كيف شاء ولما يشاء. فإذا رأى الرائي في المنام أو في اليقظة إنسانا جميلا جدا، فهذا لا يكفي لكونه هو رسول الله، بل لا بد من معرفة تلك الصفات الأخرى، ككونه أزج الحاجبين، شديد سواد الحدقة، متماسك البدن، وكونه ربعة إلى الطول، هو معتدل الطول لكنه إلى الطول، معناه ليس طولا زائدا، إنما هو في أدنى مراتب الطول، كان في أقل مراتب الطول. ثم كان عليه الصلاة والسلام شعره أسود شديد السواد، ولم يكن ناعما شعره، بل كان حلقا حلقا دوائر دوائر. ثم هو للنسك للحج أو العمرة كان يحلق بالموسى رأسه بالمرة، أما في غير ذلك ما حلق، إنما أحيانا يقصره، بعدما يصل إلى العاتقين يقصره فيصير إلى الأذنين. أما أن يحلق فلم يكن يحلق بالموسى إلا في الحج أو العمرة، لأنه أفضل. الحاج والمعتمر إذا حلق يكون ثوابه أعظم من أن يقصر بالمقص. عائشة رضي الله عنها ذات يوم كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانبهرت فيه، فصارت تنظر وهي منبهرة بمطالعة وجهه، فقال لها: ما بك يا عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، لو كان أبو كبير الهذلي رآك لقال فيك ذلك الشعر الذي قاله. هذا أبو كبير الهذلي من الشعراء، قال في وصف إنسان جميل الخلقة: متى يبدو في الداج البهيم جبينه، يلح مثل مصباح الدجى المتوقد. قالت: لو رآك أبو كبير لقال فيك هذا الكلام الذي قاله في غيرك. كان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين، معناه لم تكن مساحة ما بين منكبيه ضيقة، بل كانت واسعة. من رآه بهذه الصفة التي هي مذكورة في كتب الحديث في المنام، فهذا لا شك رآه، وله الفضل الذي يثبت لمن رآه في المنام. ومن رآه على هذه الصفة في اليقظة فقال له: أنا محمد رسول الله، صح له ذلك، لكنه في اليقظة لا يراه إلا من كان وليا. أما بقية الناس لا يرونه بعد موته، في اليقظة لا يرونه. وأما في الرؤيا، حتى الكافر قد يرى رسول الله، لكنه لا بد أن يؤمن ولو قبل موته بمدة قصيرة. يصح أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام بهيئة طفل، ويصح أن يرى بهيئة إنسان أسمر، ويصح أن يرى بصورة إنسان شاب، ويصح أن يرى بكل هذه الصفات في المنام. أكثر العلماء قالوا: من رأى رسول الله في المنام ولو على أي صفة، لو رآه بصفة طفل أو شاب أو كهل، كل ذلك يصح. وكيف يعرف الرائي أن من رآه هو رسول الله؟ إما بأن يقول له قائل: هذا رسول الله، أو يقول له: هو أنا رسول الله، أو هو يجزم في قلبه في منامه أن هذا الذي رآه هو رسول الله. أما إذا لم يقل له هو ولا غيره قال له إنه رسول الله، ولا هو جزم في نفسه تلك الساعة في الرؤيا أنه رأى رسول الله، ما ثبتت له الرؤيا. وبعض العلماء قالوا: إنما تثبت رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم التي فيها ذلك الفضل لمن رآه على صفته التي خلقه الله عليها المذكورة في كتب الحديث. الله تعالى يرزقنا رؤية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذه الليلة وكل ليلة، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، Offset، Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.
6: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحضر لكم شيئاً مميزاً وجميلاً، والموعد يقترب.
7: ألو، وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة، ما معي محل كل هول.
7: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.
10: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب.
11: يا رسول الله.
10: احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

آداب المعلم والمتعلم. ينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي أوردها الشرع وبالخصال الحميدة والشيم المرضية والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه والحلم والصبر وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع وعدم الإكثار من الضحك والمزح، وأن يراقب الله تعالى في سره وعلانيته. ومعناه استدامة الخوف من الله تعالى بقلبه بتجنب ما حرم وتجنب الغفلة عن أداء ما أوجب. وينبغي أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به ويحسن إليه بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة، وينبغي أن يشفق عليه ويصبر على جفائه وسوء أدبه، كما ينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره له ما يكره لنفسه من النقص، وأن يصون يديه في حال الإقراء عن العبث، ويقعد على طهارة مستقبلا القبلة، ويجلس بوقار، وتكون ثيابه بيضاء نظيفة. أما المتعلم فمن آدابه أن يجتنب الأسباب الشاغلة عن التحصيل إلا سببا لا بد منه للحاجة، وينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه. وينبغي أن يتواضع لمعلمه ويتأدب معه، وإن كان أصغر منه سنا وأقل شهرة ونسبا، وأن ينقاد لمعلمه ويشاوره في أموره، ولا يتعلم إلا ممن كملت أهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا، معناه اجتهدوا في كمال أهليتكم وأنتم أتباع قبل أن تصيروا سادة فتقصروا. اللهم اجعلنا من المتفقهين في الدين المتأدبين الملتزمين يا رب العالمين.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله ذي المعارج،

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معها أولادكم في أمان بإذن الله تعالى.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالي مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جواً عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو. الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
3: رجعنا. إن الجنة هي دار النعيم المقيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين، وهي دائمة لا نفاد ولا نهاية لها. وحول هذا الموضوع الجميل وما يتبعه، نبقى الآن مع محاضرة هادفة قيمة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه، فلنستمع إليها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان بالجنة واجب، والجنة هي الآن موجودة، أعدها الله تعالى وخلقها وهي فوق السماوات السبع، وهي فوق السماوات السبع وسقفها العرش. والدليل على أن الجنة الآن موجودة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج دخل الجنة، قال دخلت الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء. ففي ليلة المعراج دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تكريما له وتشريفا له بإطلاعه على عجائب مخلوقات الله ومنها الجنة. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقول الله في الحديث القدسي أعددت يعني هيأت يعني الآن الجنة موجودة، الآن الجنة موجودة. وليس معنى قولنا الآن الجنة موجودة أن الناس اللي بينزلوا على القبر هلأ بيفوتوا على الجنة من أهل الإيمان كما يتخيل البعض، بل دخول الجنة للمؤمنين يكون بعد البعث من القبور، والبعث من القبور يكون يوم القيامة، يوم يبعث الله الناس من القبور، وبعد البعث من القبور يكون يوم الحشر، وبعد الحشر فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. المؤمنون الأتقياء يدخلون الجنة بلا عذاب، والمسلمون العصاة فريقان، فريق يدخل الجنة بلا عذاب يعفو الله عنهم ويسامحهم ولا يعذبهم، وفريق يدخلهم الله النار وهي موجودة الآن تحت الأرض السابعة يعذبون فترة ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى بعد أن يكونوا قد نالوا العقاب الذي يستحقون، يدخلهم الله عز وجل في رحمته فيدخلون الجنة بعد أن يكونوا دخلوا النار بعدل الله تعالى. الجنة حق أي يجب الإيمان بها، والذي يكذب بوجود الجنة بيقول مين راح شافه إجا، أنا ما بصدق أنه في جنة. الذي ينكر وجود الجنة يكفر والعياذ بالله تعالى. فيجب الإيمان بها وأنها مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من القرآن والحديث الصحيح. يفهم من القرآن والحديث الصحيح أنها الآن مخلوقة كما ذكرنا، وهي فوق السماء السابعة كما في الحديث الذي رواه البيهقي، وليست متصلة بالسماء السابعة، بل المسافة بين كل سماء وسماء 500 عام، وهذه الأرض خلقها الله في يومين يعني في 2000 سنة هذه الأرض، ثم وسعها الله تعالى فجعلها صالحة للسكنى. هذا معنى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها، هذا معنى قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت، ليس معنى دحاها وليس معنى سطحت أنه هي مثلها الكتاب هيك مثل السجادة لها 4 أطراف، بل هي شبه كروية خلقها الله تعالى أول الأمر في يومين يعني في 2000 سنة، كل يوم 1000 سنة، ثم وسعها الله تعالى فجعلها صالحة للسكنة. الجنة خلقها الله فوق السماء السابعة، وما بين الأرض والسماء 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قطع المسافة كلها ذهابا وإيابا بأقل من 3 ساعات، بأقل من 3 ساعات. إذا قلنا 500 بين الأرض والسماء وبين السماء الأولى والتانية 500، وبين التانية والتالتة 500، وهكذا وصعد إلى ما فوق السماء إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة، يعني ما يزيد على 3500 سنة. ورد في الحديث: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن، أي العرش المجيد الذي هو مشرف عند الله. ليس معنى عرش الرحمن يعني الرحمن قاعد عليه مثل ما أنا قاعد على الكرسي، لا، بل هذا العرش مشرف عند الله تعالى، له قوائم أربع، باللهجة العامية بنقول له أربع إجرين، كالسرير يحمله في الدنيا أربعة من الملائكة، ويوم القيامة يكونون ثمانية، وأهل الجنة على صورة أبيهم آدم، طولهم 60 ذراعا، الذراع شبرين، هذا الذراع الشرعي، مش مثل ذراع بيعين القماش 90 سنتيمتر، الذراع الشرعي، الذراع الهاشمي الشرعي اللي هو شبرين بكفي رجل معتدل الخلقة، طوله 60 ذراعا يعني حوالي 30 متر تقريبا، وعرضه 7 أذرع. سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام جميلو الصورة، ليس فيهم قبيح. لو كان في الدنيا شكله ما كان جميل الصورة في الدنيا، في الجنة ليس فيها قبيح المنظر. في الدنيا يمكن واحد بيتمنى يكون عيونه زرق، بيتمنى يكون شعراته ميلسين، بيتمنى يكون هو حنطيش البشرة، بيتمنى يكون نحيف أو طويل. في الآخرة في الجنة ما حدا بيتحسر على شكله وعلى هيئته، لأن الجميع هيئتهم جميلة وشكلهم حلو جميلو المنظر، ما في حدا بشع، ما في حدا بالجنة بيقعد كئيب، ما في حدا في الجنة بيكون محزون مكتئب أبدا. ليس في الجنة كآبة، ليس في الجنة كآبة، جرد مرد بدون لحى. أهل الجنة في عمر 33 عاما، ما في شكل أطفال ولا في شكل اختياري مقبعين اسنانهم ولا محردبين، ولا يوجد فيها مرض، وجع كلاوي، وجع دراس، وجع قلب، وجع إريات، أبدا لا يوجد فيها بؤس ولا شقاء ولا مرض ولا شيخوخة، ولا يوجد فيها كآبة، خالدون فيها لا يخرجون منها، يعني مطمئنين. الإنسان في الدنيا عايش بس منه مطمئن إنه حيعيش لبكرة، ساكن بالبيت بس منه مطمئن إنه ما حيهبط الصافع عليه بدون قذيفة بدون حريقة من غير أن يأتيه لص، هل بيكون مطمئن الواحد منا؟ أبدا. أما أهل الجنة يكونون مطمئنين لا

إليه لما يتحول لبول وبراز وغائط. ابن آدم كان طفلا صغيرا، صار شابا ثم رجلا ثم كهلا ثم شيخا عجوزا هرما، والدنيا إلى الزوال، فلا يستحق شيء من ملذاتها أن نعصي الإله لأجله للحصول عليه، لا يستحق. تفكر في كل طعام تدور على ساقيك في الأسواق بتفتش عليه. واحد خطر ببيله بده كيمة، راح يفتش من هون لحلب لحمص ليفتش على طبخة كيمة لا يأكلها. واحد خطر ببيله سجق أو بسطرمة، راح نطع مشوار يجيب بسطرمة ولا سجق. خطر ببيله شيش طاووق، بيروح بيبعت خادمه أولاده ليفتشوله على طعام يستلذ به، وبعد ما يأكله هو بيقرف منه، يتحول إلى بول وبراز. فهذه الدنيا زائلة إلى الزوال، هذه ملذات اللي شايفين فيها. أما في الآخرة في الجنة ما في بول ولا في براز، ورشحهم العرق تبع أهل الجنة اللي نحن هون بنقرف منه المسك الأذفر. أهل الجنة ما في ريحة عطني وبتقرف وبده كل شوي يدوش مثل أهل الدنيا في الصيف أبدا. والله تعالى جعل لأهل الجنة الحور العين، والتي تموت على ذمته من أهل الإسلام تكون له في الجنة، أو إذا ماتت عزباء بلا زوج يزوجها الله بمن يشاء في الجنة. يعني ما في في الجنة واحد يقعد يصفن يندب حظه، ما في في الجنة، ما في كآبة. في الدنيا ممكن الواحد يطلع يلاقي هديك معه سيارة شيفروليه جديد جديد جديد، أنا بسكليت أبو دوليبين ما معي. ممكن الإنسان في الدنيا ينتع زعتر وزيت وخضروات مقلية وبطاطا مسلوقة وبطاطا مقلية وبيض مقلي وبيض مسلوق، ويراقب غيره ويشم ريح الطبخ جيرانه وهو عم يتشلوط على لحم مشوية. في الجنة ما فيها الكآبة، كل ما تشتهيه النفس من الطيبات يجده بلا تكلف، بلا تكلف. اللي بيشتهي التمر في الدنيا البلح بده يتكلف انه يا اما يعربش او يستأجر مين يعربش له ليجيب له. هل هي تدنو؟ هل هي تتدلى؟ في الجنة هي تدنو، الثمرة تدنو من مشتهيها. هذا معنات قوله تعالى قطوفها دانية، هي بتتدلى، الثمرة تتدلى إلى الذي اشتهاها. ولو اشتهى طائرا يطير يكون أمامه كما اشتهاه فورا، من غير ما يقول يا ليتني قادر أني أوصو ولا حط له ضوء ولا أطرق بالنقايفي ولا ما معي مصاري كيف بدي اشتري أنا فروج مشوي. لا يجد كآبة أحد من أهل الجنة في مقام أبدي. ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا. هون في الدنيا يا ما في جدود بيقبروا أحفاد قبلن، بيصير آباء بيدفنوا أولادن قبلن وأجداد بيدفنوا أحفادن قبلن، بيلحقوا بالعكيزي على القبر ليصلي عليه ولا يدفنوا. فالموت يأتي بغتة، الموت منه مكتوب على جبين الاختيارية بس. فأما في الآخرة في الجنة ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا شباب بعمر 33 فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هون بيطلقوا ولد قبل 11 سنة كل دراسه مسوسين وفارطين، بركب بدلي يعني ابن 15. وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا،
نعيم بلا

0: بؤس، نعيم بلا بؤس، حزن ما في في الجنة، حزن ما في. أما الدنيا أفراحها ممزوجة بأتراح. يا ما أمهات بيبكوا يوم زفاف بناتهم، تفرح على تزويجها وبتبكي على فراقها، مظبوط. تبعت ابنها ليتخصص طبيب، تفرح انه رايح يعمل طبيب، وبتزعل انه مفارقها، يمكن ما تشوفه ولا يشوفها. وهكذا افراح الدنيا ممزوجة باتراح. او انسان فقير مات ابوه فوارثه فصار غنيا، كان حزنان على موت ابيه ففرح بهذه النعمة التي رزقه الله اياها. الجنة ليس في أهلها التجاعيد ومنظر الكآبة والحزن، بل وجوههم نضرة، وجوههم نضرة. لا يدخل الجنة من مات مكذبا بنبي من الأنبياء، لا يدخل الجنة من مات مكذبا بنبي من الأنبياء من لدن آدم عليه السلام حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله تعالى لا نفرق بين أحد من رسله. أما اللي بيقول أنا محمد على راسي وعيني بس عيسى ما بدي، هذا كافر. اللي بيسب عيسى وبيقول نحن مسلمين نفتخر بالنبي محمد بس، أما عيسى أو موسى صفته نعته، هذا كفر والعياذ بالله. نؤمن بجميع الأنبياء من أولهم آدم عليه السلام حتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن مات مؤمنا بالأنبياء مصدقا بهم هذا من أهل الجنة. ويجب الإيمان بالنار والإيمان بها حق، وبأنها مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال اطلعت في النار. عن الجنة ماذا قال؟ دخلت الجنة. عن النار قال اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ورد في حديث آخر أن النبي إجى على المصلى ومعه سيدنا بلال بن رباح، المصلى يعني غير الجامع، فقال لهم للنساء إجى ليعظهن ليعطيهن وعظ وإرشاد. النبي إجى عند النساء حتى يعطيهن الوعظ والإرشاد. قال لهن تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا وبما يا رسول الله؟ ليه؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. تكثرن اللعنة يعني ما بيجوز ينقال لمسلم ظلما الله يلعنك، ولعن المسلم كقتله من الكبائر، لعن المسلم كقتله من الكبائر. وتكفرن العشير يعني تنكرن إحسان الزوج. ورد في الحديث لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا هو يعني بيسموه باللهجة العامية إنكار الجميل. فجعلت الواحدة منهن من النساء اللي في المصلى تلقي القرطة، تشيل الحلق، تشيل الحلي، وتضعه في ثوب بلال، جلابيته يعني، صار يجمعن سيدنا بلال بن رباح بأمر من النبي، هن شيلوه هالحلي الذهب وحطوه في ثوب بلال حتى النبي يوزعه صدقة كما أمرهن، كما أمرهن. والنار مكان أعده الله لعذاب الكفار تحت الأرض السابعة، الذي أي العذاب الذي لا ينتهي أبدا. وبعض عصاة المسلمين، لكن شو معنى الآية الكريمة كلما خبت زدناهم سعيرا؟ ليس معنى كلما خبت انه بردت، لا، النار ما بتبرد بجهنم. نار الدنيا، نار الدنيا لو ولعنا بناية من خشب، لو ولعنا بناية من خشب بتولع النار فيها كلها، بتقوى الحرارة، كل ما بصير فحم بدها تبرد تبرد تبرد، اخر النهار شو بدها تصير؟ رماد وبتنطفي. اما نار جهنم لا، كلما خبت يعني كلما خف وهجها مش حرارتها، زدناهم سعيرا لأهل جهنم، نسأل الله تعالى السلامة منها. فيعذب الله فيها الكافرين كل آياتهم. في زمن آدم ما كان في كفار، واحد افترى قال انه في زمن آدم بنت آدم هي اول من حصل منها الزنا، هذا كذب، ما حصل الزنا في حدا من بنات آدم، هذا كذب، هذا افتراء. في زمن آدم ما حصل كفر، إنما قابيل ابنه قتل أخاه هابيل كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم. أما الزنا ما حصل من بنات آدم اللي من صلبه، وما حصل الكفر في زمن آدم. بعد آدم لما توفاه الله إجا ابنه شيث، كمان في زمن نبي الله شيث ما حصل كفر. مسلمين في أتقياء وفي عصاة. بعد ما مات شيث اجا نبي الله ادريس الثالث، كمان في زمن نبي الله ادريس ما حصل كفر. بعد ما مات نبي الله ادريس صار في كفر، اجا الشيطان قال لهم لهذوليك الناس يعبدوا قبور 5 اولياء الذين ذكر الله اسماءهم في القرآن الكريم، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، الشيطان سول لهم وسوس لهم انه يعبدوا هالقبور 5 اولياء صالحين. فاول رسول بعثه الله لقوم كافرين مين؟ نوح عليه السلام. النار مكانها تحت الارض السابعة، بس ما متصل فيها، منفصلة عنها. ويزيد الله في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا حتى يكون ضرسه كجبل أحد. جبل أحد أكبر من جبل الإقليم، وهو خالد في النار أبدا أبدا، ما بيموت ولا بيظهر من النار، وما هم بخارجين من النار، لا يموت فيها ولا يحيا. شو معنيتها؟ الله تعالى قال في القرآن الكريم إنه من يأتي ربه مجرما، يعني كافرا، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. شو معنيت لا يموت فيها ولا يحيا؟ يعني لا يموت فيرتاح ولا يحيا حياة طيبة. اللي بيموت في الدنيا بيكون ارتاح هو التقي الصالح، هذا اللي قال عنه النبي، رأى جنازة، مرأة جنازة، قال النبي مستريح أو مستراح منه، باللهجة العامية انتوا بتقولوا النياحة منه، بالفصحى مستراح منه. هذا الكافر مستراح منه، مش هو استراح، لا، لو كان كل حياته قاعد بالسجن وعم ينكزوه بالإبر وعم يسلخوه بالكرابيج وعم يشلطوه بالحديد والجمر، اللي حيشوفه وقت الملائكة بياخدوا منه وروحه من شدة العذاب، ما هو شيء كل اللي شافه في الدنيا، ما هو شيء اللي شافه كل اللي شافه في الدنيا. فلا يموت الكافر في النار من شدة حرها، أما في الدنيا ممكن الواحد من شدة الفرح يموت. فرضا واحد قالوا له بسوق الذهب بالأسواق التجارية، لك شلنا طمة التراب لقينا محلك بعده مثل ما هو، فتنا لقينا سبائك الذهب والحلي كلياتها شو 20 كيلو ذهب بعده مثل ما هي لإلك. فرضا هديك فرح ومات بالسكتة القلبية. في الدنيا ممكن يموت الإنسان فرحا، كمان ممكن يموت حزنا، أما في النار ما بيموت من العذاب، وفي الجنة ما بيموت من شدة الفرح، ما بيموت. ولا يحيى الكافر في الآخرة حياة طيبة. هذا معنية ولا يحيى، أي ولا يحيى حياة طيبة هنيئة، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ولهم عذاب مهين. مفوتن عن النار من شين شو؟ للإهانة ولا للتنعم؟ للإهانة. واللي حيفوتوا على الجنة للإهانة ولا للتنعم؟ للتنعم. أهل الجنة حيشوفوا ما وعدوا، وأهل النار حيشوفوا ما توعدهم الله تعالى. ليس لهم طعام إلا من ضريع، وشرابهم من الماء الحار المتناهي المرارة. بيشربوا ماء الصديد، لما يحترقوا ما بيسوح لحمهم وبيسيل منهم الماء، دموا وعملوا ما شابه ذلك، هذا شراب الكافرين في النار. حدا منا إذا طلعت له دملة بيشتهي إنه يفقيها ويمصها؟ حدا منا بيشتهي لو طلعت له دملة واحدة إنه يفقيها ويمصها؟ لا أبدا. شو رأيكم إنه هذا الماء الصديد شراب الكافرين في النار؟ أسأل الله السلامة. ويشربون الحميم، الماء اللي عم يغلي غليان شديد، بحيث لما يسقونه تتقطع منه أمعاؤهم، تصهر فتخرج من أدبارهم مصهورة الأمعاء، تصهر. ويقرب إلى وجوههم المهل، لما بتكون تسخنوا الزيت على المقلية بتنطري لها يحمى بصير بيبقبق، مش هيك؟ كالزيت العكر اللي عم يبقبق على النار. يقرب إلى وجوههم، جلدة وجههم بتسقط بتسوح، جلدة وجههم من حرارته هذا المهل بتسوح تصهر. نسأل الله تعالى السلامة وأن يميتنا على الإيمان. الكافرون لما يأتي ملك الموت عزرائيل وينتزع منهم أرواحهم، يقول له أبشر بسخط الله وعذابه. نسأل الله السلامة. هلأ في الدنيا بتقولوا أنتوا عم يتجبر، شايف حاله وما حدا عم يضبه، بس وقت اللي بيجي ليه ملك الموت عزرائيل بده يقبض له روحه، بيقول له أبشر بسخط الله وعذابه. هذا هلأ بعده عوج الأرض وبيشعر بهم وغم وكرب وكآبة، لما ينزل على القبر حيشوف أشد، ولما يفوت على جهنم حيشوف أشد، ولما تقرب إليه الشمس ويغرق في عرقه حيشوف أشد من اللي شافه بالقبر. بيقول يا ربي أرحني ولو إلى النار. وأما كون الجنة فوق السماء السابعة فذلك ثابت فيما صح من الحديث، وأما كون جهنم تحت الأرض السابعة فقد قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة، إنه الجنة فوق السماء السابعة وأن النار تحت الأرض السابعة، هذا ورد في الحديث. وليس كل الأخبار وردت في القرآن الكريم. الطواف حول الكعبة كم مرة؟ هل موجود في القرآن الكريم؟ سبعة. السعي بين الصفا والمروة كم مرة؟ هل موجود في القرآن الكريم إنه سبعة؟ لا، مكتوب في القرآن الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق، ما مكتوب سبعة. وموجود في القرآن الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما موجود اسعوا بينها سبع مرات. شو عرفنا سبعة؟ من فعل النبي وقوله، النبي فعل وعلمنا. فإذا ما كل الأخبار موجودة في القرآن الكريم، انتبهتوا كيف؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الفاتحة.
1: وهكذا مستمعين الأحباء، كنا معا في واحة العلم والمعرفة مع إحدى محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، وقد كان كلامه من خلالها على وجوب الإيمان بالجنة.

0: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، القوة في التعليم والتربية.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب، دايماً حدك.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.
8: أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة، ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربع الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة الديار في روما تنطلق جولة تفاوضية جديدة اليوم على مدار 3 أيام دون آمال كبيرة بتحقيق التقدم المطلوب ميدانيا في ظل إصرار إسرائيلي على إجراء محادثات لمجرد تسجيل نقاط على الجانب اللبناني وإرضاء الأمريكيين. ووفق مصادر دبلوماسية، لولا ضغط واشنطن لإجراء هذه الجولة لم يكن الإسرائيليون متحمسين لعقدها، وهم يعملون على شراء الوقت أو بمعنى آخر تضييعه حتى نهاية الخريف بانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية. وبات واضحا أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو غير مستعد لتقديم ما يعتبره تنازلا في الملف اللبناني، خوفا من خسارة أصوات اليمين في الاستحقاق الانتخابي.
0: جولة الصحافة.
1: تفيد معلومات دبلوماسية لصحيفة الجمهورية أن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إلغاء الهجوم على إيران فتح نافذة لخيار التفاهم بين الجانبين، والتعويل في هذا الجانب هو على جهود الوسطاء. وبحسب هذه المعلومات فإن الجهود منصبة على بلورة تفاهم أو اتفاق ما حول مضيق هرمز، ومن شأن ذلك إن حصل أن يزيل من الطريق العائق الأساس أمام انطلاق مفاوضات الاتفاق النهائي، وخصوصا أن الوقت يمضي ومهلة 60 يوما لبلوغ اتفاق حول النووي المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة منتصف حزيران الفائت باتت على مسافة أقل من 2 أسبوع من انتهائها، ما يجعل الطرفين أمام حتمية الاتفاق على تمديد إضافي لهذه المهلة.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة بريطانية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب راهن بكل شيء على إيران، لكنه بات أضعف اللاعبين بعدما تكررت تهديداته أو تراجعاته في اللحظة الأخيرة من دون مؤشر واضح إلى اختراق دبلوماسي قريب. وتنقل الصحيفة عن بيان سعودي أن ولي العهد محمد بن سلمان شدد في اتصال مع ترامب على أولوية الحوار لخفض التصعيد. كما تنقل على المحلل في المجلس الأطلسي أن رسالة الرياض إلى واشنطن باتت أوضح، أي ضربات أمريكية واسعة على منشآت الطاقة الإيرانية ستجعل السعودية ودول الخليج في مقدمة المتضررين. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.
6: أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة، ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربع الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

إن المرأة في الجاهلية قبل بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كانت مهانة، لا يقيمون لها وزنا، وكانت تقتل وتؤد طفلة، أي تدفن حية تحت التراب حتى تموت، وكانت تغتصب وتهان شابة، وتحرم الميراث، وتمنع من التصرف في أملاكها كما تشاء، وكان الأبناء يتوارثونها بعد موت الآباء كالمتاع، فكانوا ينكحونها بعد نكاح آبائهم لها، بل وفي بعض المجتمعات الغابرة كانت المرأة تحرق حية بعد موت زوجها، لا يسمح لها بالحياة بعد موته، إلى أن جاء الإسلام منصفا للمرأة، محرما وأدها، مقبحا كشف سترها، محرجا على المؤمنين تضييع حقها، مبددا هذه الغياهب وماحقا لهذا الحيف والعسف الذي كان لاحقا بالمرأة، فأجاز للنساء التصرف كما يشأن في أموالهن ضمن الدائرة المشروعة، وجعل لهن

معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن الله تبارك وتعالى جمع بين الذكر والأنثى في الجزاء على العمل، ولم يفرق بينهما في ذلك، حيث قال سبحانه:

فأنت ترى أخي المسلم وأختي المسلمة في هذه الآية المباركة في القرآن الكريم أن النساء لهن أجر مستوفى من غير نقصان.

فائدة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم أبيض مشرقا كأن الشمس تجري في وجهه من شدة إشراقه وجماله، وكان متماسك البدن، لم يكن نحيلا ولا سمينا، وكان ربعة إلى الطول، إذا مشى يمشي كأنه ينزل في منحدر، ثم واسع العينين، أقنى الأنف، أنفه ممتد، امتداده ليس قصيرا، حاز أوصاف الجمال كلها. الذي يراه بهذه الصفة فقد رآه بلا خلاف، أما الذي يراه بغير هذه الصفة، بعض العلماء قالوا ما ثبتت له، وبعض قالوا ثبتت له لو رآه طفلا أو أسمر. ما طلع له إلا 20 شعرة بيضاء، قسم في أول رأسه وقسم في لحيته. صلوا عليه.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتوفر عليكم كتير والنتيجة خير كبير.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
8: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
9: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.
10: سماك كومباني.
11: شركة السماك، برودتك وطاقتك علينا.
10: سماك كومباني.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333-922.
12: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشاراً في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال جوزيف لقصيفي في صحيفة الجمهورية: لا ينتظر لبنان من اجتماع روما اليوم في الرابع من آب نتائج عملية هو في حاجة إلى تحقيقها من أجل دعم موقفه أمام من أخذ عليه قبول التفاوض في واشنطن واستكمال العملية في العاصمة الإيطالية. إنما يجري في جنوب لبنان من جرف للمنازل والقضاء على كل المعالم الحضارية وتسميم التربة واقتلاع الأشجار المثمرة والمعمرة ولف المناطق المستهدفة بحزام ناري هو عملية إعدام للذاكرة الوطنية من خلال تثبيت سياسة الأرض المحروقة وإفراغ المنطقة الحدودية وتلك المجاورة لها من أي وجود سكاني، وأبقى ما يزيد عن 800 ألف لبناني خارج قراهم وبلداتهم للاستثمار في مأساتهم وتحويلهم إلى قنبلة موقوتة داخل المجتمعات المضيفة. كل ذلك من دون إخفال ما يتعرض له الجيش اللبناني من اعتداء مباشر على يد القوات الإسرائيلية. لكن وفي قراءة واقعية فإن القوات الإسرائيلية لن تنسحب من الجنوب، ولا يبدو أنها ستنسحب بقرار من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي يربط كل حركته بالانتخابات العامة في بلاده، وهو يعتقد أنه بمجرد مغادرة الدبابة سيكون خاسراً، في حين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي تعهد بالانسحاب الإسرائيلي منحها هامشاً من التحرك مستخدماً انتهاكاتها في جنوب لبنان ورقة ضغط على إيران في مفاوضاته معها، على أن كل التطورات التي تتم فصولاً في الإقليم إنما تسير على إيقاع المفاوضات الكبرى والرئيسية بين واشنطن وطهران. وبطبيعة الحال فإن المفاوضات إذا أنتجت حلاً فإنه سيكون شاملاً، ولن يخرج لبنان ولا الكيان الصهيوني ولا دول المنطقة من عباءته. وإذا أخفق الطرفان في التوصل إلى حل فإن الشرق الأوسط سيكون في عين العاصفة، وستكون الأيام الآتية على فوهة بركان متأجج. ومن هنا تبدو المراهنة على تحقيق تقدم يسمح للبنان باستعادة سيادته على المناطق الجنوبية المحتلة بانسحاب الجيش العبري منها قبل الانتخابات الإسرائيلية، والتوصل إلى اتفاق حول تنفيذ مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران سواء ظلت على مضمونها الحالي أو عدلت، تبدو غير منطقية. لذلك من الصعوبة بمكان تحديد وجهة الأحداث والتطورات. أمامنا فترة انتظار قد تطول إلا إذا حصل ما ليس بالحسبان وتغير المشهد كلياً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق غنام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أقوى رابط يربط المسلمين هو الإسلام، هذا الدين العظيم الذي رضيه الله لعباده وأمر باتباعه. وقد حث الإسلام حث المسلمين على التأدب بآداب تشدهم إلى بعضهم وتجعل منهم كأنهم جسد واحد ملتئم متقارب المشاعر، يفرحون معا ويتألمون معا ويتعاونون على دفع ما أصابهم أو أصاب بعضهم. والآداب أيها الأحبة كثيرة، منها السلام، منها التزاور، منها عيادة المريض وغيرها. فقد روى الإمام البخاري رضي الله عنه، وهنا اسمعوا جيدا، روى البخاري رضي الله عنه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميط العاطس. قال العلماء: في قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم، الظاهر أن المراد به هنا الأمر المطلوب على وجه التأكيد. حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وهو واجب عينا إذا كان المسلم عليه واحدا، وعلى الكفاية إذا كانوا جمعا، أي إذا رد بعضهم سقط عن الباقين. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقيين يدعو للآخر بالسلامة من الآفات والشرور، ويتبع ذلك من البشاشة وألفاظ التحية المناسبة ما يجلب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والقطيعة. ثم يقول الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه: وعيادة المريض. قال الجمهور: هي مندوبة، فمن حق المسلم على أخيه المسلم أن يعوده إذا مرض لغرض تأنيسه، لإدخال السرور عليه وطمأنته، والتحدث إليه بما ينفعه ويدعو له، ويجتهد في أن ينتقي له أطيب الكلام، مثل ما ورد: لا بأس عليك، طهور إن شاء الله. ثم يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز. ثم يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: واتباع الجنائز، أي تشييعها من محلها أو محل الصلاة، فهو سنة مؤكدة لما فيها من الاعتبار والاتعاظ والتوبة إلى الله تعالى. وأما قوله عليه الصلاة والسلام: وإجابة الدعوة، وهي واجبة في وليمة العرس بشروطها المقررة في الشرع وفي سائر الولائم، وهي سنة مؤكدة. فإذا دعاك لدعوة طعام أو شراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أكرمك بالدعوة وأجبه لذلك، إلا أن يكون لك عذر شرعي. قال عليه الصلاة والسلام: وتشميت العاطس، شمت العاطس وشمت عليه، دعا له ألا يكون في حال يشمت به فيها، وفي رواية وتسميت العاطس أي الدعاء له بالخير والبركة، والكلمة من السمت وهو الهيئة الحسنة، أي جعلك الله على سمت حسن لأن هيئته تنزعج للعطاس، وهو بعد حمد العاطس سنة مؤكدة عينا إن لم يكن غيره، وإلا فكفاية بأن يقول له رحمك الله. الله تعالى يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
3: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قاعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
4: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب، احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحضر لكم شيئاً مميزاً وجميلاً، والموعد يقترب.

أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربعة الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

فاطمة بنت محمد. فاطمة وإن كانت أصغر بنات الرسول سنا، لكن كانت أتقى وأخشع وأخشى لله تعالى. كانت روحها أقوى تعلقا بطاعة الله تعالى من أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم. فاطمة كانت أشد عبادة لله تعالى، كان قلبها أتقى لله وأخشع لله. ثم هي عاشت بعد أخواتها الثلاث، أخواتها الثلاث زينب ورقية وأم كلثوم، متن في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما فاطمة توفيت بعد وفاة رسول الله بستة أشهر. الله تبارك وتعالى جعل في ذريتها من البركة ما لم يجعل في ذرية أحد من نساء هذه الأمة. الله تعالى كثر ذريتها، أولاد الحسن والحسين الله تعالى كثرهم وبارك فيهم. كان فيهم أولياء ووليات لا يحصيهم إلا الله. هذه السيدة نفيسة التي بمصر يتبركون بزيارتها، هي من ذرية ابنها الحسن.

0: نداء المعرفة.
1: AICP Schools offers you high quality education at an affordable tuition rate.
2: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
6: وين ما شفتها أكيد بتعرفها، لأنها بتشبهك وبتناسب ستيلك وبتخلي حياتك حلوة وبيتك أجمل. استقبال بتناسب ذوقك. زوروا فروعاتنا التسعة وتعرفوا على التشكيل الجديد من عيهم استقبال.
7: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24 على 24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

مستمعين الأعزاء، نذكركم فيما نذكركم بعيادة المرضى، فالمريض يلحقه الأنس بزيارة الطيبين له وينجبر خاطره. وورد عن رسولنا عليه السلام في الحث على عيادة المريض: ما من مسلم يعود مسلما مصبحا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي، وما من مسلم يعود مسلما ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح، وكان له مخرفة في الجنة، أي بستان. هذا ثواب عيادة المريض، فلا تفوتوه.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر،

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليالي الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليالي الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف أنه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
3: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
4: رجعنا أوراد المساء.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف

0: الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الله
1: يا بان الجبل الخضري وانت حين نصدنا بلاد جدة وانت حين اهل وغير
0: الله
1: الله يا بان يا حبي المراكب الحين بنا نزور البيت ونقضنا نعتها

0: وعلى درمك يا طيب انا رجل حمال وقلبي للمصايب دوم حمال هواني بحب المصطفى نسير حمال وعبد لندن للحضرامي وهو
1: الله
0: يا ابا علي يا ابن حسن ان بني حيا مثل الكرامه بوسط حميا
1: الله طيب يا حج طيب
0: هلا يا ابا وسيفك يا بطل الحرب حياك ومن لحم عند الوطن تنتج عظام هو على مدين لنا تشعل وردا وبحر الكيان والشرب وردا
1: طيب يا حج طيب
0: يا موسى سلام من وحده وحده من فرج مغاب من جرايه يوم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود، كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

تفسير سورة الفلق. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، أي قل يا محمد أستجير برب الفلق، أي الصبح، من شر ما خلق، أي من الشر الذي خلقه الله، وهو عام يدخل فيه جميع ما يوجد منه الشر من مكلف وغيره، ومن شر غاسق إذا وقب، أي الليل إذا أظلم ودخل على الناس، ومن شر النفاثات، هن السواحر ينفثن إذا سحرن، في العقد، أي التي تعقدها في الخيط تنفخ فيها من غير ريق مع شيء تقوله، والاستعاذة من شرهن، وهو ما يصيب الله به من الشر عندما يفعلون ذلك عادة، ومن شر حاسد، أي اليهود الذين حسدوا رسول الله، إذا حسد، أي أظهروا حسدهم وعملوا بمقتضاه، كلبيد الذي هو من اليهود الحاسدين لرسول الله. والحاسد لا يؤثر حسده إلا إذا أظهره، كأن يحتال للمحسود فيما يؤذيه، أما إذا لم يظهر الحسد فما يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره، والله تعالى أعلم وأحكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: الحمد لله رب العالمين،

الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، فقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، فقال لا، لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتصب للطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا بمعنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، بسخافة فهمه عقله قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، فكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة، نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

0: نداء المعرفة.
1: مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية ما بتطمن على أولادك ببيئة تعليمية آمنة.
0: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: Yes Travel and Tourism.
9: Yes Travel and Tourism.
8: Yes Travel.
10: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
8: Yes Travel.
10: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
8: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
11: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
8: Yes Travel and Tourism.
12: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
13: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

0: عمرة المولد النبوي الشريف المفتخرة مع حملة الديوان للحج والعمرة VIP جوا عبر طيران الشرق الأوسط، 4 ليال في مكة و4 ليال في المدينة، فنادق 5 نجوم وركوب قطار الحرمين، باصات فخمة وفطور بوفيه مفتوح برفقة الشيخ الدكتور أحمد عجور والمنشد أحمد معروف قرانو.
1: حادي الراكب أسرع بيا للمدينة.
0: الانطلاق في 19 من آب. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

الله تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اعلم يا أخي المسلم أن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين، أي مستغن عن كل ما سواه أزلا وأبدا، فلا يحتاج تعالى إلى جهة ولا إلى مكان يقوم به، ولا يحتاج تعالى إلى مخصص له بالوجود، لأن الاحتياج ينافي الألوهية. والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي أوجد هذا العالم كله، والعالم كله بحاجة إلى الله تعالى ليحفظ عليه وجوده. فالله تبارك وتعالى هو خالق السماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي، وخالق الأماكن كلها. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تعالى موجود في مكان أو في كل الأمكنة، أو أنه موجود في السماء، أو متمكن وجالس على العرش، أو منبث ومنتشر في الفضاء، أو أنه قريب منا أو بعيد بالمسافة. تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عن هذه الكيفيات كلها، لأنه تعالى موجود بلا كيف ولا مكان. ويكفي في تنزيه الله عز وجل عن المكان والحيز والجهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء. فلو كان لله تعالى مكان وجهة لكان له أمثال وأبعاد، طول وعرض وعمق، ومن كان كذلك كان محدثا مخلوقا محدودا ومحتاجا لمن حده بهذا الطول والعرض والعمق. يقول الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. ويقول أيضا في تنزيه الله عن الجلوس: إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته، ولم يتخذه مكانا لذاته. ويقول الإمام الكبير أحمد الرفاعي رضي الله عنه، الذي كان من كبار العلماء وأولياء الله العارفين والصوفية الصادقين، عبارة عظيمة جامعة في توحيد الله عز وجل وتنزيهه عن مشابهة المخلوقات: غاية المعرفة بالله الإيقان بوجوده تعالى بلا كيف ولا مكان. فهذه عبارة تحتوي على معان عظيمة في التوحيد والعقيدة، فهي تفيد أن معرفة الله عز وجل تكون بالاعتقاد الجازم بالقلب أن الله تبارك وتعالى موجود لا شك في وجوده، فهو تعالى لا بداية ولا نهاية لوجوده، موجود أزلا وأبدا لا يفنى ولا يموت، وهو الذي أوجد بقدرته هذا العالم بأسره العلوية والسفلية والعرش والكرسي والسماوات والأرض وما فيهما وما بينهما. وتفيد هذه العبارة العظيمة أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا كيف ولا مكان. فالله تعالى هو خالق المخلوقات كلها، وخالق المخلوقات يستحيل عليه في العقل أن يشبهها، فيستحيل على الله تعالى إذن الصورة والهيئة والشكل والحجم والمقدار والحركة والسكون والألوان والطعوم والاجتماع والافتراق والاتصال والانفصال. وكذلك يستحيل على الله عز وجل المكان والجهة، لأن من له مكان يكون جسما له حدود ومساحة وأبعاد، ولا احتاج إلى من جعله بهذا الحجم وبهذا المقدار والحد. لذلك لا يجوز أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى له حدود ومساحة. يقول الإمام علي رضي الله عنه: من زعم أن إلهنا محدود فقد جهل الخالق المعبود. ويقول الإمام أبو جعفر الطحاوي في عقيدته المسمات العقيدة الطحاوية، والتي بيّن فيها عقيدة أهل السنة والجماعة، تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. ويقول أيضا في نفي الجهة عن الله عز وجل: ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. والجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف. والله تعالى أعلم وأحكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الإخلاص.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. قيل: وما إتقانه يا رسول الله؟ قال: يخلصه من الرياء والبدعة. والإخلاص هو أن تعمل الطاعة امتثالا لأمر الله وحده، والرياء أن تعمل عملا تبتغي مدح الناس وشكرهم لك، أو تعمل عملا تبتغي مدح الناس ورضا الله. أما البدعة فالمقصود منها هنا كل ما خالف الشرع. اللهم ارزقنا الإخلاص وجنبنا الرياء يا أرحم الرحمن.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على اليو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
3: هل حضرت قلبك؟ الأمسية على الأبواب، يا رسول الله. احتفالا بمولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تدعوكم لحضور الأمسية الإنشادية محمد على نهجه نحيا، بمشاركة فريق المشاريع للإنشاد والمنشد الحاج محمد الخير في قاعة الاحتفالات الكبرى الجامعة العالمية دوحة الحص، وذلك السبت 15 من آب الجاري. تفتح الأبواب الساعة 8 مساء. احجز بطاقتك الآن من سنتر المشاريع الديوان النويري يوميا من الساعة 12 صباحا ولغاية 5 عصرا. للاستفسار 03-26-80-86. وكل عام وأنتم بألف خير بإذن الله تعالى.
4: اليوم تختار اختصاصك، لكن الأهم تختار جامعة بشهادة معترف فيها، لأن الشهادة مش مجرد ورقة بل مفتاح لمستقبلك وفرص عملك. بالجامعة العالمية منقدم برامج أكاديمية حديثة وشهادات بتفتح لك أبواب العمل.
3: الجامعة العالمية، شهادة تثق بها لمستقبل تثق به. gu.edu.lb 71 358 058.
5: أعزائي المستمعين، أنتوا على موعد مع الفائدة ولقاء بيتجدد مع المعرفة. اترقبوا برنامج حكي مفيد عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببث مباشر كل يوم أربعة الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت، مع إعادة كل يوم أحد بنفس الوقت. مع برنامج حكي مفيد، الفائدة بتبدأ بكلمة، فكونوا على الموعد.

0: نداء المعرفة. مدارس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، معا للتعليم في بيئة تربوية آمنة. مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
6: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
7: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98.

0: الو وينك؟
1: بدي وين؟
0: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
1: لحظة ما معي محلها كل هول.
0: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
2: سلة الخير منكم للمحتاجين.
3: إن الجنة هي دار النعيم المقيم التي أعدها الله تعالى لعباده المؤمنين، وهي دائمة لا نفاد ولا نهاية لها. وحول هذا الموضوع الجميل وما يتبعه نبقى الآن مع محاضرة هادفة قيمة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله عليه، فلنستمع إليها.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم، والملائكة المقربين، على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإيمان بالجنة واجب، والجنة هي الآن موجودة، أعدها الله تعالى وخلقها وهي فوق السماوات السبع، وهي فوق السماوات السبع وسقفها العرش. والدليل على أن الجنة الآن موجودة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج دخل الجنة، دخل الجنة، قال دخلت الجنة، قال دخلت الجنة ورأيت أكثر أهلها الفقراء. ففي ليلة المعراج دخل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة تكريما له وتشريفا له بإطلاعه على عجائب مخلوقات الله ومنها الجنة. وفي الحديث القدسي أن الله تعالى قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فقول الله في الحديث القدسي أعددت يعني هيأت، يعني الآن الجنة موجودة، الآن الجنة موجودة. وليس معنى قولنا الآن الجنة موجودة أن الناس اللي بينزلوا على القبر هلأ بيفوتوا على الجنة من أهل الإيمان كما يتخيل البعض، بل دخول الجنة للمؤمنين يكون بعد البعث من القبور، والبعث من القبور يكون يوم القيامة، يوم يبعث الله الناس من القبور، وبعد البعث من القبور يكون يوم الحشر، وبعد الحشر فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. المؤمنون الأتقياء يدخلون الجنة بلا عذاب، والمسلمون العصاة فريقان، فريق يدخل الجنة بلا عذاب يعفو الله عنهم ويسامحهم ولا يعذبهم، وفريق يدخلهم الله النار وهي موجودة الآن تحت الأرض السابعة، يعذبون فترة ثم يدخلهم الله تبارك وتعالى بعد أن يكونوا قد نالوا العقاب الذي يستحقون، يدخلهم الله عز وجل في رحمته فيدخلون الجنة بعد أن يكونوا دخلوا النار بعدل الله تعالى. الجنة حق أي يجب الإيمان بها، والذي يكذب بوجود الجنة بيقول مين راح شافه إجا، أنا ما بصدق أنه في جنة. الذي ينكر وجود الجنة يكفر والعياذ بالله تعالى. فيجب الإيمان بها وأنها مخلوقة الآن، كما يفهم ذلك من القرآن والحديث الصحيح. يفهم من القرآن والحديث الصحيح أنها الآن مخلوقة كما ذكرنا، وهي فوق السماء السابعة كما في الحديث الذي رواه البيهقي، وليست متصلة بالسماء السابعة، بل المسافة بين كل سماء وسماء 500 عام. وهذه الأرض خلقها الله في يومين، يعني في 2000 سنة هذه الأرض، ثم وسعها الله تعالى فجعلها صالحة للسكنى. هذا معنى قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها. هذا معنى قوله تعالى وإلى الأرض كيف سطحت. ليس معنى دحاها وليس معنى سطحت أنه هي مثلها الكتاب هيك مثل السجادة لها 4 أطراف، بل هي شبه كروية. خلقها الله تعالى أول الأمر في يومين، يعني في 2000 سنة، كل يوم 1000 سنة، ثم وسعها الله تعالى فجعلها صالحة للسكنة. الجنة خلقها الله فوق السماء السابعة، وما بين الأرض والسماء 500 عام، وما بين كل سماء وسماء 500 عام. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قطع المسافة كلها ذهابا وإيابا بأقل من 3 ساعات، بأقل من 3 ساعات. إذا قلنا 500 بين الأرض والسماء، وبين السماء الأولى والتانية 500، وبين التانية والتالتة 500، وهكذا وصعد إلى ما فوق السماء، إلى مكان سمع فيه صريف أقلام الملائكة، يعني ما يزيد على 3500 سنة. ورد في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسطها وسقفها عرش الرحمن، أي العرش المجيد الذي هو مشرف عند الله. ليس معنى عرش الرحمن يعني الرحمن قاعد عليه مثل ما أنا قاعد على الكرسي، لا، بل هذا العرش مشرف عند الله تعالى، له قوائم 4، باللهجة العامية بنقول له 4 رجلين، كالسرير يحمله في الدنيا 4 من الملائكة، ويوم القيامة يكونون 8. وأهل الجنة على صورة أبيهم آدم، طولهم 60 ذراعا، الذراع شبرين، هذا الذراع الشرعي، مش مثل ذراع بيعين القماش 90 سنتيمتر، الذراع الشرعي، الذراع الهاشمي الشرعي اللي هو شبرين، كفي رجل معتدل الخلقة، طوله 60 ذراعا يعني حوالي 30 متر تقريبا، وعرضه 7 أذرع. سيدنا آدم عليه السلام، سيدنا آدم عليه السلام جميلو الصورة ليس فيهم قبيح. لو كان في الدنيا شكله ما كان جميل الصورة في الدنيا، في الجنة ليس فيها قبيح المنظر. في الدنيا يمكن الواحد بيتمنى يكونوا عيونه زرق، بيتمنى يكونوا شعراته ميلسين، بيتمنى يكون هو حنطيس البشرة، بيتمنى يكون نحيف أو طويل. في الآخرة في الجنة ما حدا بيتحسر على شكله وعلى هيئته، لأن الجميع هيئتهم جميلة وشكلهم حلو جميلو المنظر. ما في حدا بشع، ما في حدا بالجنة بيقعد كئيب، ما في حدا في الجنة بيكون محزون مكتئب أبدا. ليس في الجنة كآبة، ليس في الجنة كآبة، جرد مرد بدون لحى. أهل الجنة في عمر 33 عاما، ما في شكل أطفال ولا في شكل اختياري مقبعين أسنانهم ولا محردبين، ولا يوجد فيها مرض، وجع كلاوي، وجع دراس، وجع قلب، وجع إريات، أبدا لا يوجد فيها بؤس ولا شقاء ولا مرض ولا شيخوخة، ولا يوجد فيها كآبة، خالدون فيها لا يخرجون منها، يعني مطمئنين. الإنسان في الدنيا عايش بس منه مطمئن انه حيعيش لبكرة، ساكن بالبيت بس منه مطمئن انه ما حيهبط الصافع عليه بدون قذيفة بدون حريقة من غير ان يأتيه لص. هل بيكون مطمئن الواحد منا؟ ابدا. اما اهل الجنة يكونون مطمئنين لا يخرجون منها ابدا، لا يخرجون منها ابدا. وقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري وغيره ان اهل الجنة على صورة ابيهم ادم 60 ذراعا في السماء، يعني طول 60 ذراعا في 7 أذرع عرضا، يعني حوالي 3.5 أمتار عرض الإنسان. الكافر كما سيأتي بعد قليل مقعد لحاله، اللي كل واحد منا قاعد على كرسي شبر ونص شبرين، مقعدي أنا وكل واحد منا شبرين، مقعد الكافر لحاله مثل هون والأردن، مسيرة 3 أيام أضمنه ضخم. الكافر يضخمه الله ودرسه بيكون قد جبل أحد، بيتعذب أكتر، مثل لما الواحد منا يسقط أصبعه بالمي السخنة، هل لما يسقط إيده كلها نفس العذاب ولا أكتر؟ أكتر. فلما يكون الحريق واللهيب والنار والزقوم والزمهرير على جسم أكبر فبيكون الأثر أكبر والعذاب أكبر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الجنة: هي نور يتلألأ وريحانة تهتز ونهر مضطرد وقصر مشيد وفاكهة نضيجة وزوجة حسناء جميلة في مقام أبدي وحبرة ونضرة. رواه ابن حبان. الجنة أنوار، ما فيها شكل كئيب. الواحد منا يمكن هون في الدنيا إذا لقى البيت معتم على طول بيضوي. الجنة كلها أنوار وأشجار مثمرة، جذعها من ذهب. جذعها يعني الجذع الأصل تبع الشجرة من ذهب، وفيها أنهار من غير أخاديد فيلشي على وجه الأرض، وفيها قصور مشيدة. إذا كان ورد في الحديث من صلى في كل يوم 12 ركعة من غير الفريضة بنى الله له بيتا في الجنة. اللي بيواظب على سنن الرواتب اللي ما عليه قضاء، اللي عليه قضاء يخلص ذمته من القضاء اللي عليه، اللي عليه قضاء يخلص ذمته من القضاء اللي عليه. وفاكهة الجنة نضيجة. ممكن الإنسان منا يشتهي فاكهة في الدنيا، إما بتعمل له حرقة بمعدته، أو بتعمل له غثيان، أو بتعمل له إسهال، أو ممكن تعمل له بيعلق شيء بين دراسه بيتعب بده يشيل منه. الأشياء التي نتلذذ بها أحيانا ننزعج منها في الدنيا. ضرب الله لابن آدم مثلا الطعام والشراب. الواحد منا بيشتهي قديش الطعام والشراب، بعد ما يأكله بصير تعافه نفسه، يشمئز منه من النظر إليه لما يتحول لبول وبراز وغائط. ابن آدم كان طفلا صغيرا، صار شابا ثم رجلا ثم كهلا ثم شيخا عجوزا هرما، والدنيا إلى الزوال، فلا يستحق شيء من ملذاتها أن نعصي الإله لأجله للحصول عليه، لا يستحق. تفكر في كل طعام تدور على ساقيك في الأسواق بتفتش عليه. واحد خطر ببيله بده كيمة، راح يفتش من هون لحلب لحمص ليفتش على طبخة كيمة لا يأكلها. واحد خطر ببيله سجق أو بسطرمة، راح نطع مشوار يجيب بسطرمة ولا سجق. خطر ببيله شيش طاووق، بيروح بيبعت خادمه أولاده ليفتشوله على طعام يستلذ به، وبعد ما يأكله هو بيقرف منه، يتحول إلى بول وبراز. فهذه الدنيا زائلة إلى الزوال، هذه ملذات اللي شايفين فيها. أما في الآخرة في الجنة ما في بول ولا في براز، ورشحهم العرق تبع أهل الجنة اللي نحن هون بنقرف منه المسك الأذفر. أهل الجنة ما في ريحة عطني وبتقرف وبده كل شوي يدوش مثل أهل الدنيا في الصيف أبدا. والله تعالى جعل لأهل الجنة الحور العين، والتي تموت على ذمته من أهل الإسلام تكون له في الجنة، أو إذا ماتت عزباء بلا زوج يزوجها الله بمن يشاء في الجنة. يعني ما في في الجنة واحد يقعد يصفن يندب حظه، ما في في الجنة، ما في كآبة. في الدنيا ممكن الواحد يطلع يلاقي هديك معه سيارة شيفروليه جديد جديد جديد، أنا بسكليت أبو دوليبين ما معي. ممكن الإنسان في الدنيا ينتع زعتر وزيت وخضروات مقلية وبطاطا مسلوقة وبطاطا مقلية وبيض مقلي وبيض مسلوق، ويراقب غيره ويشم ريح الطبخ جيرانه وهو عم يتشلوط على لحم مشوية. في الجنة ما فيها الكآبة، كل ما تشتهيه النفس من الطيبات يجده بلا تكلف، بلا تكلف. اللي بيشتهي التمر في الدنيا البلح بده يتكلف انه يا اما يعربش او يستأجر مين يعربش له ليجيب له. هل هي تدنو؟ هل هي تتدلى؟ في الجنة هي تدنو، الثمرة تدنو من مشتهيها. هذا معنات قوله تعالى قطوفها دانية، هي بتتدلى، الثمرة تتدلى إلى الذي اشتهاها. ولو اشتهى طائرا يطير يكون أمامه كما اشتهاه فورا، من غير ما يقول يا ليتني قادر أني أوصو ولا حط له ضوء ولا أطرق بالنقايفة ولا ما معي مصاري، كيف بدي اشتري انا فروج مشوي؟ لا يجد كآبة احد من اهل الجنة في مقام ابدي ينادي مناد: يا اهل الجنة ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا. هون في الدنيا يا ما في جدود بيقبروا احفاد قبلن، بيصير آباء بيدفنوا أولادهم قبلهم وأجداد بيدفنوا أحفادهم قبلهم، بيلحقوا بالعكيزة على القبر ليصلي عليه ولا يدفنوا. فالموت يأتي بغتة، الموت منه مكتوب على جبين الاختيارية بس. فأما في الآخرة في الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا شباب بعمر 33 فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا. هون بيطلقوا ولد قبل 11 سنة كل دراسه مسوسين وفارطين، بركب بدلي يعني ابن 15، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. نعيم بلا بؤس، نعيم بلا بؤس، حزن ما في في الجنة، حزن ما في. أما الدنيا أفراحها ممزوجة بأتراح، ياما أمهات بيبكوا يوم زفاف بناتهم، تفرح على تزويجها وبتبكي على فراقها، مزبوط. تبعت ابنها ليتخصص طبيب، تفرح انه رايح يعمل طبيب، وبتزعل انه مفارقها يمكن ما تشوفه ولا يشوفها. وهكذا افراح الدنيا ممزوجة باتراح. او انسان فقير مات ابوه فوارثه فصار غنيا، كان حزنان على موت ابيه ففرح بهذه النعمة التي رزقه الله اياها. الجنة ليس في أهلها التجاعيد ومنظر الكآبة والحزن، بل وجوههم نضرة، وجوههم نضرة. لا يدخل الجنة من مات مكذبا بنبي من الأنبياء، لا يدخل الجنة من مات مكذبا بنبي من الأنبياء من لدن آدم عليه السلام حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله. أما اللي بيقول أنا محمد على راسي وعيني بس عيسى ما بدي، هذا كافر. اللي بيسب عيسى وبيقول نحن مسلمين نفتخر بالنبي محمد بس، أما عيسى أو موسى صفته نعته، هذا كفر والعياذ بالله. نؤمن بجميع الأنبياء من أولهم آدم عليه السلام حتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. فمن مات مؤمنا بالأنبياء مصدقا بهم هذا من أهل الجنة. ويجب الإيمان بالنار والإيمان بها حق، وبأنها مخلوقة الآن كما يفهم ذلك من الآيات والأحاديث الصحيحة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج قال: اطلعت في النار. عن الجنة ماذا قال؟ دخلت الجنة. عن النار قال: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ورد في حديث آخر أن النبي إجى على المصلى ومعه سيدنا بلال بن رباح، المصلى يعني غير الجامع، فقال لهم للنساء إجى ليعظهن ليعطيهن وعظ وإرشاد. النبي إجى عند النساء حتى يعطيهن الوعظ والإرشاد. قال لهن: تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ ليه؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، تكثرن اللعنة. يعني ما بيجوز ينقال لمسلم ظلما الله يلعنك، ولعن المسلم كقتله من الكبائر، لعن المسلم كقتله من الكبائر. وتكفرن العشير يعني تنكرن إحسان الزوج. ورد في الحديث: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا هو يعني بيسموه باللهجة العامية إنكار الجميل. فجعلت الواحدة منهن من النساء اللي في المصلى تلقي القرطة، تشيل الحلق تشيل الحلي، وتضعه في ثوب بلال، جلابيته يعني، صار يجمعن سيدنا بلال بن رباح بأمر من النبي، هن شيلوه هالحلي الذهب وحطوه في ثوب بلال حتى النبي يوزعه صدقة كما أمرهن، كما أمرهن. والنار مكان أعده الله لعذاب الكفار تحت الأرض السابعة، الذي أي العذاب الذي لا ينتهي أبدا. وبعض عصاة المسلمين، لكن شو معنى الآية الكريمة كلما خبت زدناهم سعيرا؟ ليس معنى كلما خبت أنه بردت، لا، النار ما بتبرد بجهنم. نار الدنيا، نار الدنيا لو ولعنا بناية من خشب، لو ولعنا بناية من خشب بتولع النار فيها كلها، بتقوى الحرارة، كل ما بصير فحم بدأ تبرد تبرد تبرد، آخر النهار شو بدأ تصير؟ رماد وتنطفي. أما نار جهنم لا، كلما خبت يعني كلما خف وهجها مش حرارتها، زدناهم سعيرا لأهل جهنم، نسأل الله تعالى السلامة منها. فيعذب الله فيها الكافرين كل آياتهم. في زمن آدم ما كان في كفار، واحد افترى قال انه في زمن آدم بنت آدم هي اول من حصل منها الزنا، هذا كذب، ما حصل الزنا في حدا من بنات آدم، هذا كذب، هذا افتراء. في زمن آدم ما حصل كفر، انما قابيل ابنه قتل أخاه هابيل كما ذكر الله تعالى في القرآن الكريم. أما الزنا ما حصل من بنات آدم اللي من صلبه، وما حصل الكفر في زمن آدم. بعد آدم لما توفاه الله إجا ابنه شيث، كمان في زمن نبي الله شيث ما حصل كفر. مسلمين في أتقياء وفي عصاة. بعد ما مات شيث إجا نبي الله إدريس الثالث، كمان في زمن نبي الله إدريس ما حصل كفر. بعد ما مات نبي الله إدريس صار في كفر، إجا الشيطان قال لهم لا هدوليك الناس يعبدوا قبور خمسة أولياء الذين ذكر الله أسماءهم في القرآن الكريم: ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، الشيطان سول لهم وسوس لهم أنه يعبدوا هالقبور خمسة أولياء صالحين. فأول رسول بعثه الله لقوم كافرين مين؟ نوح عليه السلام. النار مكانها تحت الأرض السابعة، بس ما متصل فيها، منفصلة عنها. ويزيد الله في حجم الكافر في النار ليزداد عذابا حتى يكون ضرسه كجبل أحد. جبل أحد أكبر من جبل الإقليم، وهو خالد في النار أبدا أبدا، ما بيموت ولا بيظهر من النار، وما هم بخارجين من النار، لا يموت فيها ولا يحيا. شو معنيتها؟ الله تعالى قال في القرآن الكريم: إنه من يأتي ربه مجرما، يعني كافرا، فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. شو معنيت لا يموت فيها ولا يحيا؟ يعني لا يموت فيرتاح ولا يحيا حياة طيبة. اللي بيموت في الدنيا بيكون ارتاح هو التقي الصالح. هذا اللي قال عنه النبي رأى جنازة، مرأة جنازة، قال النبي مستريح أو مستراح منه. باللهجة العامية أنتوا بتقولوا النياحة منه، بالفصحى مستراح منه. هذا الكافر مستراح منه، مش هو استراح، لا، لو كان كل حياته قاعد بالسجن وعم ينكزوه بالإبر وعم يسلخوه بالكرابيج وعم يشلطوه بالحديد والجمر، اللي حيشوفه وقت الملائكة بياخدوا منه روحه من شدة العذاب ما هو شيء، كل اللي شافه في الدنيا ما هو شيء اللي شافه، كل اللي شافه في الدنيا. فلا يموت الكافر في النار من شدة حرها، أما في الدنيا ممكن الواحد من شدة الفرح يموت. فرضا واحد قالوا له بسوق الذهب بالأسواق التجارية، لك شلنا طمة التراب لقينا محلك بعده مثل ما هو، فتنا لقينا سبائك الذهب والحلي كلياتها شو 20 كيلو ذهب بعده مثل ما هي لإلك. فرضا هديك فرح ومات بالسكة القلبية. في الدنيا ممكن يموت الإنسان فرحا، كمان ممكن يموت حزنا، أما في النار ما بيموت من العذاب، وفي الجنة ما بيموت من شدة الفرح، ما بيموت. ولا يحيى الكافر في الآخرة حياة طيبة، هذا معنيت ولا يحيى، أي ولا يحيى حياة طيبة هنيئة، لأن الله تعالى قال في القرآن الكريم ولهم عذاب مهين. مفوتن عن النار من شان شو؟ للإهانة ولا للتنعم؟ للإهانة. واللي حيفوتوا على الجنة للإهانة ولا للتنعم؟ للتنعم. أهل الجنة حيشوفوا ما وعدوا، وأهل النار حيشوفوا ما توعدهم الله تعالى. ليس لهم طعام إلا من ضريع، وشرابهم من الماء الحار المتناهي المرارة. بيشربوا ماء الصديد، لما يحترقوا ما بيسوح لحمهم وبيسيل منهم الماء، دموا وعملوا ما شابه ذلك، هذا شراب الكافرين في النار. حدا منا إذا طلعت له دملة بيشتهي أنه يفقيها ويمصها؟ حدا منا بيشتهي لو طلعت له دملة واحدة أنه يفقيها ويمصها؟ لا أبدا. شو رأيكم أنه هذا الماء الصديد شراب الكافرين في النار؟ أسأل الله السلامة. ويشربون الحميم، الماء اللي عم يغلي غليان شديد، بحيث لما يسقونه تتقطع منه أمعاؤهم، تصهر فتخرج من أدبارهم مصهورة الأمعاء، تصهر. ويقرب إلى وجوههم المهل، لما بتكون تسخنوا الزيت على المقلية بتنطري لا يحمى، بصير بفقبق، مش هيك؟ كالزيت العكر اللي عم يبقبق على النار. يقرب إلى وجوههم، جلدة وجههم بتسقط بتسوح، جلدة وجههم من حرارته هذا المهل بتسوح تصهر. نسأل الله تعالى السلامة وأن يميتنا على الإيمان. الكافرون لما يأتي ملك الموت عزرائيل وينتزع منهم أرواحهم يقول له أبشر بسخط الله وعذابه، نسأل الله السلامة. هلأ في الدنيا بتقولوا أنتوا عم يتجبر وشايف حاله وما حدا عم يضبه، بس وقت اللي بيجي ليه ملك الموت عزرائيل وبده يقبض له روحه بيقول له أبشر بسخط الله وعذابه. هذا هلأ بعده عوج الأرض وبيشعر بهم وغم وكرب وكآبة، لما ينزل على القبر حيشوف أشد، ولما يفوت على جهنم حيشوف أشد، ولما تقرب إليه الشمس ويغرق في عرقه حيشوف أشد من اللي شافه بالقبر. بيقول يا ربي أرحني ولو إلى النار. وأما كون الجنة فوق السماء السابعة فذلك ثابت فيما صح من الحديث، وأما كون جهنم تحت الأرض السابعة فقد قال أبو عبد الله الحاكم النيسابوري في كتابه المستدرك إن ذلك جاءت فيه روايات صحيحة، إنه الجنة فوق السماء السابعة وأن النار تحت الأرض السابعة، هذا ورد في الحديث وليس كل الأخبار وردت في القرآن الكريم. الطواف حول الكعبة كم مرة؟ هل موجود في القرآن الكريم؟ 7. السعي بين الصفا والمروة كم مرة؟ هل موجود في القرآن الكريم أنه 7؟ لا، مكتوب في القرآن الكريم وليطوفوا بالبيت العتيق، ما مكتوب 7. وموجود في القرآن الكريم إن الصفا والمروة من شعائر الله، ما موجود اسعوا بينها 7 مرات. شو عرفنا 7؟ من فعل النبي وقوله، النبي فعل وعلمنا. فإذا ما كل الأخبار موجودة في القرآن الكريم، انتبهتوا كيف؟ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الفاتحة.
3: وهكذا مستمعين الأحباء، كنا معا في واحة العلم والمعرفة مع إحدى محاضرات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، وقد كان كلامه من خلالها على وجوب الإيمان بالجنة.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور، تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتنا اليوم تتناول أمرا مهما جدا، ألا وهو التحذير من الظلم. الظلم الذي ليست صورته فقط أن يبطش صاحب منصب بمن هم دونه. الظلم قد يكون في البيت، قد يكون في العمل، قد يكون في شهادة، قد يكون في معاملة مالية، قد يكون في معاملة أب لابنه، أو تعامل ولد مع أبيه. إذن الظلم كل ما فيه تعد على الآخرين، كل ما كان بغيا على الآخرين، كل ذلك ظلم. نتناول جوانبه اليوم إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة. الظلم يا أحبابنا هو مخالفة أمر من له الأمر والنهي. فإذا الظلم مستحيل على الله سبحانه وتعالى، لأن الله لا آمر له ولا ناهي. العبد هو الذي يظلم، المخلوق هو الذي يقع منه الظلم، أما الخالق فلا يتصور في حقه ظلم سبحانه وتعالى، لأنه رب مالك لكل ما سواه، وهو الذي يتصرف في الكون كما يريد. إن الله تعالى قال في الحديث القدسي الذي يرويه نبينا صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. هذا الظلم مستحيل على الله عقلا وشرعا، لا عقلا يجوز عليه سبحانه ولا شرعا يجوز عليه سبحانه. ومن هنا يعلم فساد قول بعضهم: الله يظلمك، وهذا كفر والعياذ بالله تعالى. لماذا نحذر من الظلم؟ لأن الله نهانا عنه، ولأنه قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وأيضا مما ينبغي أن نتنبه له أن الظلم أثره أحيانا يكون في الدنيا قبل الآخرة على الظالم، ليس فقط في الآخرة، إنما الظلم ينعكس سوءا وضررا على الظالم أحيانا في الدنيا. وإن لم يعجل الله تعالى بالعقوبة للظالم في الدنيا، فإنه في الآخرة لا بد أن يأخذ كل ذي حق حقه، فلا يبقى مظلوم إلا وأخذ حقه. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوضح الأمر بتمام وبشكل واضح وجلي، حيث إنه بين أنه سيقاد للشاة الجلحاء من القرناء في الآخرة. هذه الشاة التي قتل بعضها بعضا في الدنيا، الذكور أو ذكر وأنثى، فإنه أحيانا قد يعدو ذكر على ذكر، قد تعدو شاة على شاة. فهذه الشياه يقتص بعضها من بعض في الآخرة، مع أنها لم تكن مكلفة في الدنيا، فلا تؤاخذ بذلك في النار أو العقوبة أو نحو ذلك. فإنها يقاد من بعضها لبعض،
إظهارا لعدل الله يوم القيامة. والإسلام حذر تحذيرا بالغا من الظلم، من أن يظلم بعضنا بعضا. القرآن نهى عن ذلك، نبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ومن ذلك في الحديث الصحيح المختصر لفظا الذي يكثر استعماله على ألسنة من يحذر من الظلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. ورسول الله في حجة الوداع، وهي كانت في السنة الأخيرة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، حيث إنه حج في السنة العاشرة من الهجرة، ثم مات في ربيع الأول من السنة الحادية عشر، يعني بعد نحو 3 أشهر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد. إذن حذر رسول الله من التعدي على المسلمين في أموالهم وأعراضهم وفي أبدانهم. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حذرنا القرآن الكريم من ذلك. فأما الظلم في الأموال فقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث، وأما الظلم في الأراضي والعقارات فقد حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث. وأما الظلم بالتعدي اللساني والبدني فأيضا قد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يضيع في الآخرة. فقال عليه الصلاة والسلام: من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من 7 أراضين يوم القيامة. إذن هذا الذي يغير منار الأرض، يغير حدود أرضه ويدخل في أرض جاره عامدا عالما بذلك، يريد بذلك قضم مال جاره، أخذ مال جاره، فدخل شبرا أو شبرين، نصف متر، متر، مترين في أرض جاره. بعضهم الآن ماذا يقول؟ خلاص فوت على أرضه وبكرة بتعمل تخليص قانوني للأمر. أنت إن سويت الأمر في الدنيا ظاهرا كيف تتممه في الآخرة؟ في الآخرة لا يظلم أحد عند الله سبحانه وتعالى، لا يظلم إنسان ويؤخذ مما له من الحق للظالم في الآخرة قطعا لا. ويوم الدين ويوم الجزاء هو يوم القيامة، حيث تظهر العدالة لكل الناس، حيث يظهر الله سبحانه وتعالى عدله ويظهر غضبه على من غضب عليهم، نسأل الله السلامة. حذر رسول الله من التعدي المالي، وأحد عم يتعدى على غيره من المسلمين ماليا، إما أن يأكل حقهم في الإرث، إما أن يزور الوثائق في البيوع والمعاملات. كم وكم قد سمعنا، كم سمعنا في هذه الأيام من ظلم بما يسمى تشيك مثلا، أو مضى على شيء معين فركب له شيء فزج به في السجن، أو أخذ ماله بطرق من طرق الاحتيال والنصب، طرق الاحتيال المالي الكثيرة جدا،
إما احتيال إلكتروني مالي، إما احتيال ورقي مالي، إما احتيال بالإمضاء بالتزوير بشهادة الزور. إذن هذا الإنسان الذي وقع بمثل ذلك شو حيكون حاله في الآخرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلله. لما؟ من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، ما في دينار ولا دولار ولا درهم ولا غيرها من العملات، ما في. في الآخرة في حسنات في سيئات. فإن لم يكن له حسنات ليعطي صاحبه، ألقى عليه المظلوم من سيئاته، وهذا المفلس الذي أذهب حسناته بعد أن وقع في المظالم الكثيرة، ظلم أخته، بنته، أمه، خيه، جاره، ظلم صديقه، ظلم زوجته، ظلم والديه، ظلم جده، ظلم رفاقه، هيا يكون المظلوم. هؤلاء يأخذون من حسناته يوم القيامة، نسأل الله السلامة. وقد تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم معلما لنا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. عم يعلمنا الرسول أنه نقول، نحن نظهر من بيوتنا منقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. يا حبيبنا، من علامة حب الله تعالى للعبد بعد الاستقامة أن يسلم من الظلم بكل أشكاله وألوانه، يسلم من الظلم، علامة حسن حال. وللمظلوم على الظالم يوم هو أشد عليه مما كان في الدنيا، في الآخرة الأمر أشد. وسيسأل الظالم عن كل كبيرة وصغيرة لم يتحللها ومات عليها. سيعلم الظلمة حين ما ينقلبون ما تكلمنا عنه وما سيعاينونه من أثر للظلم. الظلم يا أحبابنا بدنا نتنبه له بمعاملاتنا مع الموظفين، الظلم بدنا نتنبه له بمعاملاتنا كزملاء، ما نحكي على بعض بالعاطل، ما حدا يركب لحدا تركيبات فيها ما فيها من الأكاذيب والأراجيف. بده الواحد منا يتنبه لكل ذلك. من أسباب الظلم أمران: الحقد والحسد. عادة اللي بيوقع بالظلم بيكون عنده واحدة من هو اثنين، إما حقد وإما حسد. حقد بأنه بيكره إنسان مسلم وبيعمل بمقتضى هذه الكراهية، بيكرهه ما بيحبه، حائد عليه، شو بده يعمل؟ بينزع له سيارته، بينزع له خزان المي عنده، بيركب له قضية ليسجنه، يسعى في ظلمه، يشهد ضده زورا وبهتانا. لماذا؟ لأنه يحقد عليه. إذن اللي بينظف قلبه يا أحبابنا من كل ذلك هذا الإنسان اللي بيكون رابح فائز، لأنه بينظف قلبه، بيسلم قلبه من كل ذلك. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه ذات مرة: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة
فإذا بهم يدخل عليهم رجل كان قد توضأ والماء يتقاطر من لحيته، سلم على أصحاب النبي وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين ثم انصرف. فلما كان في اليوم التالي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فحصل كالذي حصل في اليوم السابق، نفس الرجل يدخل وكان قد توضأ ولحيته تتقاطر منها المياه، وصلى ثم انصرف. فلما كان اليوم التالي اللي هو اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. كذلك حصل نفس الذي حصل في اليومين السابقين. فواحد من الصحابة أحب أن يعرف ما الذي يفعله هذا الرجل حتى استوجب الجنة بعد الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وكأنه أوهمه أنه بينه وبين والده خلاف، وأنه يحتاج أن يبيت عنده ويريد أن يراقبه، فبات عنده ليلته بدو يراقبه هل يقيم الليل. فإذا به بعد أن أكلا العشاء وأكلا أول الليل صلوا العشاء ثم ناما، استيقظا قبل الفجر بقليل، صلوا ثم ذكروا الله تعالى، أكلوا طعامهم يعني ليس صائما، ثم انطلقا إلى أعمالهما. في النهار التقى فيه رجع مرة تانية، لم يجده كثير الذكر ولا كثير الصلاة ولا كثير الصلاة في الليل ولا كثير القراءة والأذكار في النهار. هو يستغرب ما هو العمل الذي عامله هذا الإنسان حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات على 3 أيام أنه يدخل رجل من أهل الجنة وإذا به هذا الرجل. بعد 3 أيام صارحه، قال له: أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في اليوم الأول يدخل رجل من أهل الجنة فإذا به أنت، في اليوم التالي نفس الأمر، في اليوم الثالث نفس الأمر، وفي الصلاة والصيام والأذكار وقراءة القرآن أنت مثل كثير من الصحابة، يعني مثلنا مثلك، فما الذي استوجبت به الجنة؟ فقال له: لا أبيت وفي قلبي حقد على مسلم، لا أبيت وفي قلبي حقد على مسلم. هذا اللي نحن بدنا إياه هلأ. الله سبحانه وتعالى يدخل هذا العبد الجنة لأنه ما في بقلبه أحقاد على المسلمين، إنما بنظف قلبه دايما. العدل يا حبيبنا هو ضد الظلم، هو المطلوب من كل واحد منا، واليا كان، حاكما كان، مسؤول كان، أيا يكن، أب كنت، أم كنت، أخت كنت، أخ كنت، جار، شو ما كنت، مع مين ما كنت عم تتعامل من صنوف الناس، لا يجوز لك أن تظلم، لا يجوز لك. لو كان من تتعامل معه ضعيفا في بدنه، رقيقا في حاله، خفيف بقوته بعقله، خفيف بوضعه الاجتماعي والمالي، لأنه المظلوم يا أحبابنا دعوته لا ترد، دعوته لا ترد. إذا كنت عم بتبكي زوجتك ظلما أو أمك ظلما، عم تبكي بيك، عم بتبكي ولادك ظلما وعدوانا وطغيانا
تعديا وبغيا، فعليك أن تتخلص من هذه الآفات والسموم، عليك بالتراجع وأن تستسمح ممن ظلمتهم. لا يجوز لك أن تتعدى بالضرب والشتم والسب على الضعفاء من المسلمين، لا يجوز لك. وإياك أن تظن أن الله غير قادر عليك، عياذا بالله، الله قادر علينا جميعا. أسأل الله أن يعاملنا بالرحمة وأن يلطف بنا. لما يحصل منك ظلم يوقع على مظلوم، بادر فورا بالتراجع وبالاستسماح، لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم قائلا: اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام، فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. هذه الدعوة من المظلوم الله يسمعها وعالم بها ومطلع على قلوب عباده المظلومين، وهو متكفل بالانتصار لهؤلاء المظلومين من الظلمة. فإن دعا هذا المظلوم على الظالم ليس له ناصر إلا الله، وكفى بربك وكيلا ونصيرا. فإذا نصره ربه فقل لي من الذي يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل ويمنع نفاذ ما قدر الله عليك من البلاء؟ لا أحد، لا يستطيع أحد أن يمنع نفاذ مشيئة الله عز وجل، لا يستطيع. إذن بدك تنتبه من أنك تظلم المستضعفين بأموال وأبدان، أنك تستهزئ فيهم لخفة عقولهم أو لضعف ردهم. بعض الناس بالمجالس بيشوفوا واحد من المسلمين ضعيف هيك بشخصيته، بيستهزئوا فيه، بيقلدوه، يعني يحاكونه استهزاء به. بالعامية اللبنانية بيستلموه بالقعدة استهزاء به. هذا من الظلم. أحيانا يسكت لضعف حاله، يسكت لقلة زاده بالكلام والعبارات، أو ما بيعرف يحكي أحيانا بيكون، فبتلاقيه سكت، ما قدر يعمل شيء، ما استطاع أن يرد. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه للندم. وإن كثيرا ممن أسال دماء المسلمين أو أكل أموالهم أو ظلمهم عجل الله تعالى له العقوبة في الدنيا قبل الآخرة، وفي ذلك يحكى الكثير. ولكن أقتصر على قصة واحدة في ذلك، وهي أنه يحكى أن رجلا كان يصطاد السمك كل يوم، فيأكل مما يصطاد، يبيع هذا السمك ويشتري لعياله طعاما وشرابا وحاجيات، أو يأكل هذا السمك ليطعم عياله وأهله. فمرة من المرات صاد سمكة كبيرة نوعا ما، فجاء ممن هم في كل زمان تقريبا تجد منهم أقوياء ظلمة، فجاء قوي ظالم، مثل اللي مرقوا بزمن من الأزمنة بسموهن فتوات بالأحياء أو الأبضايات أو نحو ذلك. فجاء وأراد منه أن يعطيه السمكة،
فالصياد قال له لا لا أعطيك السمكة هذه لي أنا صيدتها. فأصر أن يأخذ السمكة وأخذها منه من غير أن يدفع له مالا، يعني لم يشتريها منه ولم يبذل له حتى أي شيء من المال، على أنه لو أعطاه مالا من غير أن يبيعه، يعني لا يريد أن يبيعه إياه، لو قال أنا بترك لك شوية مصاري، هو يبقى أنه ظالم لأنه أخذها بغير حق، أخذها ظلما وعدوانا. فأخذ هذه السمكة وضرب الصياد ومضى. السمكة كانت بعدها أول اصطيادها بعدها لم تمت، فلا تزال فيها حركة كما يعني تعرفون أن السمك أحيانا بيأخذ 4-5 دقائق عبال ما يموت خارج الماء، فبتلاقيه بيبقى في حركة واهتزاز أو نحو ذلك أو في حياة يعني. فهذه السمكة عضت إصبع هذا الرجل الظالم، فنزع أصبعه من فم السمكة وذهب إلى داره وأكل السمكة وأطعمها من معه من العيال، لكن أصبع آلمه فلفه بخرقة حتى اسود هذا الإصبع. فذهب إلى مختص فقال يقطع الإصبع بينقطع، صاير فيه الأكلة، مرض الأكلة اللي هو بنقول له بأيامنا الغرغرينة يحتاج إلى بتر، وإلا هذه الأكلة تمتد حتى تصل الكف وما هو أبعد من ذلك. قطع الإصبع، بعد ذلك بقي الألم موجود والسواد زاد إلى الكف، فاحتاج الطبيب أن يقطع الكف، قطعت الإيد من الكوع، هذا هو الكوع بعد الإبهام، العظم الذي يوجد بين الساعد والكف هنا، هذا الكوع، قطعت الكف، بقي السواد بساعده فقطع من المرفق، فزاد الأمر حتى يقطع من العضد. يقال له ماذا فعلت؟ هل فعلت شيئا كان بسببه ما يحصل معك؟ عم تنقطع إيدك شوي شوي، توصلت إلى العضد وإلى ما بعد المرفق، عامل شيء أنت؟ فقال خذوني إلى صاحب السمكة. فذهب إلى الموضع الذي لقيه فيه وأخذ منه السمكة فيه، فانكب على قدميه يقول يا سيدي سامحني. فرفعه الرجل، شو صاير معك؟ فقال قد ترى ما صرت إليه، شفت أنت الله شو صاير فيه، هل دعوت علي حين أخذت منك السمكة؟ قال نعم. قال فما قلت؟ قال له قلت اللهم إنه أخذ حقي بقوته فخذ لي حقي منه. وهذا دعاء كثير من المظلومين في الليالي، والذي يخاف الله عز وجل يخشى من مثل ذلك ويخشى من دعاء المظلوم. يحكى أن رجلا قصد عمر بن الخطاب، وكان هذا الرجل من أهل الكوفة، وكان سعد بن أبي وقاص واليا على الكوفة، فجاء يشكوه، قال له إن واليك في العراق لا يعدل، إنه كذا وكذا يظلمنا. كان عمر شديدا على الولاة، كان صاحب العبارة المشهورة حيث كان يبدل كثيرا من الولاة، يقال له تبدل بكثرة ولاتك، فقال تبديل الوالي أيسر من تبديل الرعية، تبدل الناس ولا تبدل الوالي، إذا كان الوالي
فيه أخطاء، في مشاكل عنده، بدل الوالي. فهذا عمر أرسل إلى سعد يوصيه بتقوى الله، فكتب له: فالتقوى إلزم يا سعد، التقوى إلزم يا سعد. عم يوصي بملازمة التقوى. لا يغرنك أن يقال خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سعد كان يقال له خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ إنه من بني زهرة، وهم العائلة أو البطن الذي تنحدر منه آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلت هذه الرسالة إلى سعد، فقال إلى أحد خدامه ومعاونيه: اذهب إلى كل مسجد من مساجد الكوفة واسألهم عن سعد بن أبي وقاص. شوف لي شو القصة. فأثنوا عليه خيرا إلا رجل واحد، رجل واحد هذا اسمه أسامة بن قتادة، يكنى بأبي سعد. فقال: أما إذ ناشدتنا فإن سعدا لا يسير بما أوصاه به رسول الله، لا يقسم بين الناس بالسوية، لا يعدل بالقضية. عم يفتري على سعد، بيألف قصص عليه، لا يشهد الصلاة. فلوين هو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وكان دعاؤه مستجابا. فهنا لما سمع سعد ذلك رفع يديه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وقام رياء وسمعة، فأطل عمره وفقره وعرضه للفتن. استجيبت دعوة المظلوم سعد، استجاب الله دعوة هذا الرجل الصالح. ما الذي حصل بذاك الرجل الظالم؟ طال عمره إلى ما فوق 100، حتى أنه كان يشوفوه في شوارع بغداد، شوارع الكوفة، شوارع الكوفة، جفونه نزلت على عيونه، طال عمره واشتد فقره، يغمز النساء في الطرقات. فقيل له: أنت صرت كبيرا، شيخا كبيرا في السن، كيف تفعل ذلك؟ قال: عبد أصابته دعوة المظلوم سعد ابن أبي وقاص، أنا أصبت سعدا وسعد أصابني بالدعاء. نسأل الله تعالى أن يجنبنا الظلم، نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الظلم، نسأل الله تعالى أن يحللنا من المظالم، وأن يعيننا على الخروج من المظالم إن كنا كذلك. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.
1: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه، لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل بثلاث عشرة سنة، وأسلم في السنة الثالثة من البعثة، وله حينئذ 27 سنة، فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. وكان عمر طويلا جسيما، أصلع الرأس، أبيض اللون، شديد الحمرة، كث اللحية، خفيف شعر العارضين، شديد البطش على أعداء الله، زاهدا ورعا متقشفا في الدنيا. قام بأمر الخلافة بالصدق والعدل وحسن التدبير والسياسة، لا يخاف في الله لومة لائم. رتب الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل، وشهد بدرا والمشاهد كلها. وفي عهده كثرت الفتوحات الإسلامية، منها فتح دمشق بعد حصار دام 70 ليلة من نواحيها الأربع، وذلك سنة 14، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص. ومن فضائل الفاروق عمر أنه جاهد رضي الله عنه في الله حق جهاده، وفتح البلاد، وأعز الإسلام وأذل الكفر، وأجلى اليهود من بلاد الحجاز، وعمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وفي سنة 17 توجه أمير المؤمنين معتمرا، وأقام بمكة 20 يوما، وفيها وسع المسجد الحرام، وهو أول من جمع الناس إلى صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلون متفرقين، وقال قوله المشهور: نعمة البدعة هذه. وفي هذه السنة تزوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفي عهده رضي الله عنه حصل قحط شديد، وسمي ذلك العام بعام الرمادة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار، وكان خازن عمر، قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. وتوسل المسلمون بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أن نزل المطر وأغيثوا. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وقال فيه أيضا: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي غير طريقك. وقال أيضا: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواهما البخاري. وفي سنة 23 حج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رجع إلى المدينة المنورة. وفي ختامها طعنه أبو لؤلؤة الفيروزي مملوك المغيرة بن شعبة، وأصله من نهواند، وهو مجوسي كافر. وكان عمر رضي الله عنه خرج لصلاة الصبح،
وقد استوت الصفوف، فدخل الخبيث أبو لؤلؤة بين الصفوف وبيده خنجر مسموم برأسين، فضربه به بثلاث طعنات، إحداها تحت سرته، فأمسكوه، وأصيب من الصحابة نحو 12 رجلا، مات منهم 7، ثم طعن المجرم نفسه فمات. وسقط عمر رضي الله عنه على الأرض شهيدا، ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضوان الله عليها. ومن كلام الفاروق ومواعظه رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأخيرا نذكر لكم إخوة الإيمان بعض ما حصل لعمر بن الخطاب من الكرامات. والكرامة هي أمر خارق للعادة، تأتي على يد أولياء الله، وتكون دليلا على صدق اتباعهم للنبي العظيم وعلى كرامتهم عند الله. قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية: فمن الكرامات على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قصة النيل. وذلك أن النيل كان في الجاهلية لا يجري حتى تلقى فيه جارية عذراء في كل عام، فلما جاء الإسلام وجاء وقت جريان النيل فلم يجري، أتى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه أن لنيلهم سنة، وهو أنه لا يجري حتى تلقى فيه جارية بكر بين أبويها، ويجعل عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. فقال لهم عمرو بن العاص: إن هذا لا يكون، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا 3 أشهر لا يجري قليلا ولا كثيرا، حتى هموا بالجلاء. فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: قد أصبت، وإن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في النيل. ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها، فإذا فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، فأصبحوا وقد أجراه الله سبحانه وتعالى 16 ذراعا في الليلة. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وأرضاه، وجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خيرا، وجمعنا الله وإياه في الجنة، إنه على كل شيء قدير.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك. من رباك في صغرك، ومن تعهدك في مرضك، ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. المعنى أن الله تبارك وتعالى أمر بعد أن ذكر عددا من الأنبياء أن يقتدى بهم. المراد بالاقتداء في هذه الآية هو أن يقتدى بأولئك الأنبياء في العقائد، في أصول العقيدة ومكارم الأخلاق والأحكام، إلا ما نسخ في شرعه، أنه نسخ من شرائع أولئك الأنبياء، وكان من سنة أولئك الأنبياء وسنة نبينا صلى الله وسلم عليهم جميعا ترك التنعم. والتنعم هو التوسع في الملذات من المطعومات والمشروبات ومن اللباس الفاخر. ترك التنعم هو سنة الأنبياء، حتى الذين كانوا أغنياء كسليمان لم يكونوا متنعمين. وقد ورد في صفة عيسى عليه السلام أنه كان يلبس الشعر ويأكل الشجر. المراد بالشعر هو الصوف الذي هو غير مصنوع بصناعة، أي الشعر الذي هو على طبيعته، كان ثيابه من ذلك. وأما معنى ويأكل الشجر هو أنه يتقوت إذا جاع يأكل من بقول الأرض كالملوخية والهندباء والخبيزة وما أشبه ذلك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل أحيانا الخبز بالخل، أي من غير أن يكون إدام آخر غير الخل. وكثيرا من الأيام كان يأكل التمر مع الماء، هو ونساؤه صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان يعطيهن حقوقهن، لكنهن كن يؤثرن الآخرة، يوزعن ما يعطيهن رسول الله من نفقاتهن، فيرجعن إلى التخشن في العيش، يأكلن التمر والماء وما أشبه ذلك. هذه عادة الأنبياء. ولقد قال علماء المعاني، علماء البيان: عادات السادات سادات العادات. ثم الذي لا تطاوعه نفسه على ترك التنعم فليقلل. ثم التنعم على نوعين: التنعم بالحلال، بالمال الحلال، بالإكثار من المستلذات بالمأكولات والمشروبات ولبس الثياب الفاخرة واتخاذ الأثاث الجميل للبيت، هذا إذا كان من الحلال من غير قصد الفخر والترفع على الناس فهو جائز، ليس حراما، لكن تركه أحسن. هو ليس واجبا ترك التنعم، يجوز للإنسان أن يتنعم، أي أن يتوسع في الملذات من المال الحلال بالمأكول والمشروب، وكذلك أن يتوسع بالملبوسات الفاخرة والأثاث الفاخر، هذا إذا لم يكن للفخر. أما إذا كان للفخر فهو حرام. كثير من الناس إنما يبنون البناء الفاخر للفخر، كذلك أثاث المنازل كثير من الناس يقتنون منه الأثاث الفاخر، أي لأجل أن ينظر إليهم الناس بعين التعظيم، فلان بيته أثاثه جميل جدا، ليقال ذلك أو نحو ذلك. هذا الحرام. التنعم الذي هو حرام هو إذا كان للفخر أو كان من مال حرام، ككثير من الأغنياء إنما جمعوا الأموال من الحرام، هؤلاء تنعمهم عذاب عليهم، عذاب عليهم في الآخرة. الآن يتنعمون، لكن عاقبته عذاب ونكد وضيق. بهذين الشرطين يجوز التنعم، أن يكون المال حلالا، وأن لا يكون للتفاخر للفخر حتى يتحدث الناس عنه أن أثاث بيته جميل وأن سيارته فخمة ونحو ذلك. هذا هو الفخر. ما يكون للفخر حرام. الله تعالى لو عجل عقوبة هؤلاء الذين يلبسون الثياب الفاخرة للفخر، أو يبنون البناء الجميل للفخر، أو يركبون المركوبات النفيسة الجميلة للفخر، لو عجل عقوبتهم لعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، لكنه يؤخر عذاب أكثر الخلق إلى الآخرة. وقد يظهر الله تعالى في هذه الدنيا عقوبة على بعض من يلبس للفخر. الرسول صلى الله عليه وسلم حدثنا أن رجلا ممن كان قبل هذه الأمة كان يمشي متبخترا ينظر في جانبيه، أعجبه ثوبه وشعره، هيئته أعجبته وحسن شعره، بينما هو يمشي متبخترا مر الله تبارك وتعالى به الأرض فابتلعته، فهو يتجلجل إلى يوم القيامة يتجلجل فيها. هذه الحادثة الواحدة أراد الله تبارك وتعالى أن يجعلها عبرة لبعض الناس حتى يعتبر بها بعض الناس. فالمطلوب من المؤمن الذي هو همه الآخرة ولا يرى هذه الدنيا إلا مرحلة للمرور إلى دار البقاء، أن يترك التنعم أو يقلل، إن لم يترك فليقلل. ثم إن مما ينافي سيرة الأنبياء والأولياء التعلق بالشيء الذي لا فائدة فيه إلا اتباع العادات، مثل هذه السيجارة، والمال الذي ينفق من أجلها لو أنفق في الخير في سبيل الله، إن كان ذلك المال من الحلال قد يعتق الله به هذا الذي يتصدق بذلك من النار، أي يعتقه من الكبائر التي توجب دخول جهنم، لأن الله تعالى شاء لبعض عباده أن يعتقهم من النار، يعتقهم بصدقة هي في رأي الناس شيء قليل لكنها عند الله شيء كبير. قد يعتق الله تبارك وتعالى بهذه الصدقة صاحب الكبائر من النار. وفي ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. معناه أن الله تعالى قد يعتق عبده من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر بنصف تمرة واحدة إذا كانت من مال حلال ونية حسنة. قد يعتق الله هذا العبد بهذه الصدقة الخفيفة. المال الذي يصرف لهذه الأمور الزوائد لو استعمله الإنسان في عمل البر لوجه الله تعالى مع الإخلاص قد يعتقه الله بها من النار التي استوجبها بذنوبه الكبائر. الله تبارك وتعالى جعل مطعم ابن آدم أي طعامه مثلا للدنيا، أي صفة للدنيا. هذا المطعم مهما تأنق الإنسان في تحسينه ماذا يكون نهايته؟ القذر الذي تكرهه النفس لخبث رائحته. الأكل مهما تأنق الإنسان نهايته القذر. هذا مثل للدنيا ليس للأكل فقط. المطعم، الثياب الفاخرة نهايتها أن ترمى في المزابل، والبناء الفاخر نهايته الخراب. مهما طال الزمن عليه لا بد أن يخرب. كذلك سائر الأشياء من أمور الدنيا من متاع الدنيا. فعليكم باتباع عادات السادات. من هم السادات؟ السادات هم الأنبياء والأولياء، ليس هؤلاء عظماء الدنيا. ثم إن مما أوصى به العلماء بعد تقليل التنعم أو تركه تقليل الكلام. كان سيدنا أحمد الرفاعي قليل الكلام، وهكذا الصالحون الذين مضوا قبله، هذه حالهم. كان في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له نافع بن يزيد رضي الله عنه، لما توفي رثاه بعض الصحابة فقال: رحم الله نافع بن يزيد رحمة المبتغي ثواب الجهاد، صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس قال قول السداد. مدحه بالصدق بالتزامه الصدق والصبر وقلة الكلام. قال في ذلك: صابرا صادق الحديث إذا ما أكثر الناس، أي إذا أكثر الناس الكلام. قال قول السداد، القول الصواب، القول الصحيح، يقتصر على ذلك، لا يكثر الكلام. يقول بعض العلماء: ثم أوصيكم أيضا بتقليل الكلام، في يجوز أو لا يجوز، أو هذا كفر أو هذا ليس بكفر، إلا مع التثبت، ما سبق لكم فيه نقل فقولوا به، وأما ما لم يسبق لكم فيه نقل فكفوا عنه. كثيرا من التعكير في النفوس يحصل بسبب الخوض بدون بينة، وليس كل ما يذكر في بعض المؤلفات شيئا صحيحا. والحمد لله أولا وآخرا وأبدا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، وفقنا الله وإياكم للاقتداء بأنبيائه وأوليائه الكرام، وثبتنا على الحق المبين إلى الممات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أدخل على قلبي المسرة والفرح

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية الأولى لسورة المجادلة إلى الآية الخامسة من سورة الممتحنة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: لمولد خير مولدا ونصرها به صدى
0: ساد البرية وهو بعدك برعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب مقيدي.

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤددي فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي.

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعلو ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقدي ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد فأغث إلهي إننا في حيرة عز النصير وأنت خير مؤيدي أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد ربي وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك المرقد ربي وبارك بالنبي وقبره ما سح دمع عند ذاك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد عصم الله تعالى أنبياءه الكرام من الوقوع في المعاصي الكبيرة والصغيرة التي فيها خسة قبل النبوة وبعدها،

ومن بين هؤلاء الأنبياء العظماء المعصومين سيدنا يوسف الذي كان شديد الجمال، فوسوس الشيطان لزليخة امرأة الوزير العزيز، والذي ترعرع سيدنا يوسف في منزله فأرادت فعل الفاحشة معه، ولكن يوسف نبي لا يفعل الزنا ولا يهم به، فخوفها من عذاب الله ولم يلبها فيما طلبت، وتكررت محاولاتها عدة مرات، كان آخرها عندما جمعت نساء المدينة